لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM.

صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد سور القرآن العظيم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشارته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وعدد ما أحصى وملء ما أحصى وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والأيام.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على من خصص وعمم وأوضح وأبهم، فهو الحق والروح والنور والسراج من حيث الإبداع والاختراع والكشف والانتقال، أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك، والمجموع من ذلك صلاة ذاتية خاصة به عامة في جميع ألواحه الحرفية والإسمية وجميع مراتبه صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسبب ولا بغير ذلك، وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع والخزائن الموانع، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشاراته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله، وعدد ما أحصى وملء ما أحصى، وعدد الأحاديث الواردة

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجزي محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته، وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته، وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح والليل.

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، ورفع عنا بها مكروها فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام سببها. اللهم أسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك، محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعين إلى الله.

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم، ويبدأ وياكم على الهواء مباشرة لقاء جديد من يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. هذا الصباح مجموعة من الملفات سنفتحها سيداتي سادتي. نبدأ من قطاع غزة، حيث الإغاثة الطبية تطلب الإغاثة. حصار المستوطنين في قصرى يدخل أسبوعه الثاني. أيضا سنركز في هذا الصباح على دلالات إتباع أمن المستوطنات لشرطة الاحتلال. وفي ملف آخر في هذا الصباح، بنك أبو عليم وديسكاونت يهددان بقطع العلاقات مع 9 بنوك في الضفة الغربية.

0: أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نبدأ وياكم على الهواء مباشرة ملفاتنا في يوم جديد لهذا الصباح، حيث حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية من خطر توقف عدد من خدماتها ومرافقها الصحية في قطاع غزة، وذلك نتيجة النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة المولدات الكهربائية والمركبات. وأكدت الجمعية أن نقص زيوت وقطع غيار المولدات يهدد بتوقفها عن العمل، ما قد يؤدي إلى تعطل الخدمات الصحية وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية في عدد من المراكز والعيادات. كما حذرت الإغاثة الطبية من توقف العيادات الطبية المتنقلة بسبب نقص زيوت المركبات وقطع الغيار، الأمر الذي يهدد وصول الخدمات الصحية إلى النازحين والمواطنين في المناطق التي يصعب الوصول منها إلى المرافق الصحية. وترافقت هذه التحذيرات مع مناشدات للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل لتوفير وإدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة للمولدات والمركبات الطبية. وأكدت الإغاثة الطبية أن استمرار هذا النقص يهدد بحرمان الآلاف من المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية. الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
0: بإيجاز، ما الذي تخشونه خلال الفترة المقبلة، وما هو الزمن المقدر لدخول الأزمة الحيز الخطر؟
1: صحيح، نحن نعاني معاناة كبيرة، وخاصة أننا خلال 24 ساعة القادمة إن لم يتم إدخال زيوت وإن لم يتم إسعافنا بهذه المادة التي تعمل بها المولدات، وخاصة بعد تدمير الطاقات الشمسية من قبل الاحتلال، كان لدينا مصادر أخرى من الطاقة الشمسية لكن الاحتلال دمرها كلها. الآن الاعتماد الكبير على المولدات، وهذا الأمر منذ 3 سنوات ونحن نعمل بهذه الآلية. للأسف المولدات تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى زيوت. الأمر وصل إلى لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة وبهذا العمل. هناك مولدات عطلت نتيجة عدم وجود زيوت تغييرها، والمولد الرئيسي والخدمات الرئيسية لنا داخل قطاع داخل مدينة غزة هي مركز الرمال الكبير الذي يخدم آلاف المواطنين، والذي يتابع به الأطفال والنساء وكبار السن والأمراض المزمنة ومرضى الثلاسيميا وحالات الزواج. الفحص الطبي ما قبل الزواج ان توقف هذا الامر نحن سندخل في مشاكل كثيره لا تحمد عقباها. لذلك ناشدنا الجميع، الامم المتحده، ناشدنا الصليب الاحمر، ناشدنا منظمه الصحه العالميه باسعافنا بادخال الزيوت بشكل سريع.
0: عندما تقول دكتور محمد ابو عفش ناشدنا، هل من صدى يعود لكم بعد إطلاق هذه المناشدات؟ هل من ردود تتلقونها؟ هل من تطمينات ربما تصل من جهات دولية فاعلة في المجال الطبي؟
1: طبعا نحن في الإغاثة الطبية مؤسسة كبيرة تعمل داخل قطاع غزة، لدينا علاقات دائمة ومستمرة مع جميع المؤسسات سواء الفلسطينية أو الدولية، وتصدر التقارير عن العمل وتقدم كل الإمكانيات التي تقوم الإغاثة الطبية بتقديمها سواء من المراكز الصحية الموجودة داخل قطاع غزة أو من العيادات المتنقلة. الكثير من المناشدات للأسف الشديد لا تلبى هذه المناشدات، ولدينا عجز كبير في كل شيء منذ فترة طويلة ونحن نعمل. والإغاثة الطبية من المؤسسات التي بقت في شمال غزة وعملت في غزة لفترة طويلة، وخاصة أن الاحتلال استهدف جميع مراكزها الصحية لكن بقت تعمل واستمرت في تقديم الخدمة الصحية. هذه المؤسسات التي تعمل داخل قطاع غزة تقدم لنا بعض الدعم، ولكن يجب أن تقوم بالدور الكبير هذه المؤسسات الدولية التي تقدم القليل من الخدمات للمؤسسات الصحية العاملة. لابد من زيادة هذا الدور، ولابد من العمل على تحسين دورها الإنساني. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة هذه الثلاث سنوات للأسف الشديد ما قدم لها القطاع غزة لا يرقى لحجم الكارثة والمرض والمشاكل الصحية المنتشرة. نحن نتحدث عن أمراض منتشرة، نتحدث عن مشاكل كثيرة داخل قطاع غزة، من أمراض مزمنة، من نقص في الأدوية، من جرحى، من أطفال، من متابعات للسيدات الحوامل. كل هذه الأمور تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى تنسيقات لإدخال أدوية وإدخال موارد أخرى. لذلك الإغاثة الطبية لديها الكثير من الموارد، ولكن للأسف الشديد الاحتلال لا يسمح لها بدخول هذه الموارد إلى قطاع غزة. طلبنا من هذه المؤسسات الدولية مرات عديدة بإدخال هذه الأدوية وإدخال هذه الزيوت. لا نحتاج أن يعني أكثر من تنسيقات، ولا نحتاج أكثر من المساعدة في إدخال سواء الأدوية أو المستلزمات الطبية إلى مراكزنا داخل قطاع غزة.
0: دكتور محمد أبو عفش، هل إبقاء القطاع الصحي في غزة على حافة الهاوية ترونه مدروسا ومقصودا إسرائيليا؟
1: صحيح، يعني ما نمر به الآن يعني لا يريدون أن يسقط القطاع الصحي وأن تقف المنظومة الصحية عن تقديم الخدمة الصحية. هم يعني يقومون بإسعافنا بشكل يعني كالعناية المركزة، لا تموت وتبقى حي فقط. لذلك كما تشاهدون أننا سواء في الإغاثة الطبية أو في جميع المؤسسات الصحية العاملة يقدم لنا كميات قليلة جدا، ويقدم لنا أن نقوم فقط بتقديم الخدمة الصحية بأقل القليل. يعني لذلك يعني هناك معاناة للمواطنون، يعني وخاصة نحن الآن في فصل الصيف وهناك انتشار للكثير من الأمراض. يعني عندما نتحدث عن آلاف مؤلفة من الأطفال المعذبة من جدر الماء، من الجرب، من التقمل، من كل هذه الأمور معاناة للمواطنين ومعاناة للنازحين داخل المخيمات. نحن في زياراتنا التي تقوم بها طواقم الإغاثة الطبية في العيادات الميدانية تشاهد عجب العجاب من الأمراض ومن المشاكل ومن مشاكل الالتهابات الجلدية وغيرها. لذلك يعني نعرف جيدا أن الإمكانيات التي لو سمحت بدخولها هذه الإمكانيات سيتحسن الوضع الصحي، لكن هم لا يروقون لها أن يروا الوضع الصحي جيد وأن تقوم الإغاثة الطبية والمؤسسات الصحية بدورها في خدمة الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. لذلك يعني هم يقطرون لنا بالقطارة سواء بالسولار أو بالزيوت أو بالأدوية حتى نبقى على قيد الحياة ولا نموت.
0: شكرا جزيلا الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة.

إلى ملف بارز آخر، ولكن في الضفة الغربية عائلات في بلدة قصرى تواجه خطر التهجير من منازلها بفعل استمرار حصار المستوطنين لها. كان هنالك يعني منذ يوم الأحد الماضي حصار أطبق به المستوطنون بالتعاون مع جيش الاحتلال الخناق على مجموعة من المنازل في بلدة قصرى القريبة من نابلس. تلك المنازل عددها 3 والمستوطنون يحاصرونها بالعشرات منذ أكثر من أسبوع في ظل تواجد مكثف لقوات من جيش الاحتلال التي تدعي أنها حضرت إلى المنطقة لتأمينها بعد إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية أقيمت في المكان.

0: إذن حصار المستوطنين في قصرة يدخل أسبوعه الثاني. السيد عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرة، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه.
1: أمل شوف كرامي بإذن الله.
0: عفوا،
1: صباحك أمل وشموخ وكرامي.
0: أهلا ومرحبا بك، لم نتمكن من الاستماع إليك بشكل جيد وواضح، ونشكر لك انضمامك لنا، ونتمنى لك ولأهالي قصرى جميعا صباحا طيبا. أستاذ عبد العظيم وادي، نبدأ بالسؤال عن الحصار، هل ما زال قائما وهو في اليوم الثامن يفترض؟
1: نعم، من صباح يوم الأحد الماضي تم محاصرة 3 منازل في جبل راس العين في بلدة قصرة، ولغاية اللحظة الحالية هذا الحصار مفروض، وللأسف أيضا هناك تم السيطرة على أحد المنازل أيضا وطرد ساكنيه لتحويل سكن عسكري لصالح الجيش، منزل السيد يوسف عبد الكريم حسان، مما اضطره إلى السكن مع جيرانه وإخوته في جبل راس العين.
0: أستاذ عبد العظيم وادي، لمن يسأل ماذا يعني أن يحاصر المستوطنون مواطنين في منازلهم؟
1: يعني الكثير في هذا الموضوع. المستوطنين تغير أدائهم في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق. المستوطنين استطاعوا من السيطرة وضم الغور من بيسان لغاية الخليل، لكن وبعدها سيطروا على منابع ينابيع المياه في الضفة الغربية كاملة.
0: لا أسأل عن هذه الأهداف الكبيرة إنجاز التعبير، ولكن يعني على الأرض ما الذي يقوم به المستوطنون حتى نقول إنهم يحاصرون منازل لمواطنين في بلدة قصرة؟
1: يعني المستوطنين يقومون بالضغط على السكان في هذه المنازل حتى يقوموا بالرحيل وترك هذا الجبل الشاهق العظيم وهو جبل راس العين.
0: يحاصرونهم بأي طريقة أستاذ عبد العظيم علي؟
1: أعتقد أن الجميع، الشعب الفلسطيني شاهد عنف المستوطنين وتطور أداء المستوطنين، كانوا فتية للتلال ومن ثم مجموعات لتدفيع الثمن بدعم كامل ومطلق من جيش الاحتلال. المستوطنين يحاصرون المنازل من خلال إلقاء الحجارة بشكل مطلق، تسكير الطرق على هذه المنازل، قطعوا التيار الكهربائي، قطعوا المياه، وهذا أكبر حصار يكون على هذه العائلات اللي منعوها من التواصل مع أهلها في بلدة قصرة. لكن بفضل الله تمكنت طواقم المجلس البلدي ليلة أمس من إعادة توصيل التيار الكهربائي لهذه المنازل الثلاثة، وبقي خط المياه لغاية اللحظة الحالية مقطوع عن هذه المنازل.
0: شاهدنا قبل عدة أيام كميات من الطعام والماء يمنع جيش الاحتلال دخولها إلى المنازل المحاصرة ليستفيد المواطنون منها. هل انتهت هذه القضية أم ما زالت قائمة، منع إدخال المواد التموينية والأساسية إلى أصحاب أو إلى سكان هذه المنازل؟
1: أخي الكريم، لغاية اللحظة هاي منع وصول أي مساعدات إلى هذه المنازل هو قائم. حاليا ننتظر مساعدات من منظمات دولية مثل الصليب الأحمر والأوتشا والأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الإنسانية حتى نتمكن من إدخال الدواء والغذاء إلى هذه الأسر.
0: القضية قضية قصرى وحصار منازل لمواطنين من قبل المستوطنين أخذت يعني صدى واسع وارتدادات كبيرة، ليس فقط في المنطقة وإنما على صعيد العالم. سيد عبد العظيم وادي، ماذا حدث بعد ذلك؟
1: يعني بداية هذا أقل حق من حقوق أبناء بلدة قصرى والريف الفلسطيني الذي يعيش تحت ضغط كبير من اعتداءات المستوطنين. المستوطنين كفروا في الحياة الإنسانية، لم يتركوا أي شيء للفلاح في الريف الفلسطيني، سرقوا الأغنام، حرقوا المساجد، ضربوا النساء، المستوطنين لم يتركوا أي سبيل لحياة كريمة في الريف الفلسطيني، فمن حق أبناء بلدة قصر أنهم يرفعوا صوتهم ويعبروا عن رأيهم. ومن هنا كانت الطواقم الصحفية حقيقة نقلت بشكل واضح وصريح ما يعيشونه أبناء بلدة قصرة. بلدة قصرة منذ عام 2011 كان عندهم 11 شهيد في بلدة قصرة. نحن في بلدة قصرة كان في عندنا حرق مسجد النورين وحرق مسجد الرحمة، اعتداءات متواصلة، حرق 47 منشأة 13/4/2024. لكن أنا بقول في هذه اللحظة أنه كما نجحت قصرة بفضل الله من أنها توصل رسالتها للعالم جميعه، بتمنى أيضا من الشعب الفلسطيني أنه ينجح ويعمل برنامج واضح، برنامج تعزيز الصمود، برنامج مقاومة واضحة. يجب أن نتوحد بكف فرقة وخلاف ونزاع.
0: طيب لو نسأل سيد عبد العظيم وادي عن الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال، يقول إنه دفع بأعداد كبيرة من الجنود إلى منطقة قصرة ليقوم بتأمين الحماية كما ادعى في هذه البلدة، ما هو هذا الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال كما تشاهدونه على أرض الواقع؟
1: والله يا صديقي العزيز، يعني جيش الاحتلال لما دفع بمئات الجنود لبلدة قصرة، الخطوة الأولى اللي قام فيها تفكير المحلات التجارية ومنع الحركة في بلدة قصرة، واستخدم ثمن بيوت سكنات عسكرية وطرد ساكنيها، وللأسف عمل أكثر من اللي عملوه المستوطنين في هذه المنازل، هو تركها عبارة عن خرابة. إن السكان لما رجعوا على بيوتهم مساكين، لكيوها مكسرة، لكيوها مدمرة، مستخدمين الأدوات والأغراض يعني بشكل لا أخلاقي. زائد موضوع راس العين، لما الجيش حاليا بيسيطر على بيت أحد السكان المعزولين منذ 4 أيام تقريبا، فهو حقيقة يعني دور غير مرحب فيه، غير منطقي. زائد تواصل جبات الارتباط بجانب المستوطنين، وبإمكان الجيش الإسرائيلي حسم هذه العملية خلال 10 دقائق، بإمكانه اعتقال المستوطنين الموجودين قرب 3 منازل وعلى جبل راس العين المصنف منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو.
0: شكرا جزيلا رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي.

0: لن نبتعد كثيرا عن ملف الاستيطان وتبادل الأدوار بين جيش الاحتلال والمجموعات اليمينية المتطرفة التي تدير الأعمال الإرهابية التي تشهدها العديد من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والتي ازدادت حدتها في الساعات الأخيرة. كان هنالك إعلان لوزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يوم الجمعة الماضي عن نقل الصلاحيات الخاصة بإنفاذ القانون في المستوطنات من الشرط من الجيش إلى الشرطة في خطوة تزامنت مع الاعتداءات الواسعة التي يشنها المستوطنون على البلدات والقرى الفلسطينية. كاتس قال إنه أوعز إلى الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. هذه الخطوة لاقت بالتأكيد معارضة كبيرة على الساحة المحلية وكذلك الإقليمية والدولية، في إشارة إلى أنها خطوة تحمل انعكاسا وتطورا كبيرا تقوم به دولة الاحتلال في تعميق الاستيطان في داخل الأراضي الفلسطينية. هذا في مقام واحد فقط من المقامات المتعددة التي تحملها خطورة هذه الخطوة. وبالتالي فإن الحاكم الفعلي في الضفة سيكون وزير المالية بتسليل سموتريتش في حكومة الاحتلال، وأيضا هنالك دور كبير سيطلع به وزير ما يسمى بالأمن القومي تمار بن غفير. نرحب بالسيد عيد مرار المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عيد، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. دلالة اتباع أمن المستوطنات لشرطة الاحتلال، هل يمكن أن نوجزه سيد عيد مرار في مجموعة من النقاط؟
1: نعم أخي الكريم، أعتقد أن الحديث عن هذا الأمر يعني يمكن أن يتم تناوله من خلال ثلاث محاور أساسية. المحور الأساسي الأول أن الاحتلال حسب القانون الدولي يدار من قبل الجيش الإسرائيلي فقط، أو من قبل جيش الدولة المحتلة التي تقوم بالاحتلال، ولا يجب على قوانين دولة الاحتلال أن تنطبق على الأراضي الخاضعة للاحتلال. وبالتالي الشرطة هي كجهاز أمن يتبع إلى وزارة الأمن الداخلي، لا يجوز له أن ينسحب على الأراضي الخاضعة للاحتلال. هذا المحور الأول. المحور الثاني أن حتى المستوطنين في الضفة الغربية وينطبق عليهم قانون الجنايات الإسرائيلي وليس القانون العسكري، وبالتالي يتم التعامل معهم جنائيا كما يتم التعامل مع الإسرائيليين الذين يعيشون داخل دولة الاحتلال. وبالتالي هناك حرج في تعامل الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين، هناك خلط في الأمور. فعندما تلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يتدخل في عراق أو في محك ما بين المستوطنين والفلسطينيين، يتدخل لمنع الفلسطينيين ولا يتدخل لمنع الإسرائيليين. هذا المحور الثاني. المحور الثالث أخي الكريم، أن الجيش الإسرائيلي عندما يتدخل ضد المستوطنين في المناطق المصنفة به، لا يتوجب عليه أخذ رأي المستوى السياسي، ولكن عندما يتدخل ضدهم في المناطق المصنفة دي يتوجب عليه أخذ أمر المستوى السياسي. والمستوى السياسي الذي يعني ينطبق أو يحتك في عمل الجيش في المناطق المصنفة جيم هو يتبع لسموتريتش، على اعتبار أن سموتريتش له وزارة داخل وزارة الدفاع. هناك ابتدع لنفسه سموتريتش وزارة تتدخل في عمل الجيش الإسرائيلي في الإدارة المدنية من أجل الوصول إلى عمل الإدارة المدنية والتدخل فيها، وهذا يعيق عمل الجيش على المستوى السياسي، لأن المستوى السياسي الآن هو أكثر تطرفا من الجيش. وبما أن وزير الدفاع الإسرائيلي هو من المتطرفين فيريد أن يعني يقلل من يعني يريد أن يفرض الضغوطات أو الجرائم بحق الفلسطينيين أكثر من ما يقوم به الجيش. يعني حتى لم يكتفوا بجرائم الجيش التي يقوم بها في قطاع غزة وفي غيره،

0: أقسى من قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية باعتبار أنهم سيخضعون لبين ضفرين قانون مدني وليس عسكري وسيحاكمون بموجب ذلك. وهذا القانون نعلم أنه يعني يتيح لهم الكثير من الحرية للقيام بما يحلو لهم.
1: نعم، في هذه الأثناء أخي الكريم بهذه التوزيع الحكومية هناك سيكون العنف أكثر، على اعتبار أن وزارة الأمن الداخلي يقودها ابن كبير، هذا ابن كبير الأكثر تطرفا حتى من سموتريتش. قد يتغير الوزير في المستقبل ويصبح أقل عنفا، هذا لا أحد يضمنه، ولكن في هذه الأثناء الشرطة ستكون أكثر عنفا من الجيش في التعامل مع الفلسطينيين. ولكن يعني مسبقا المستوطنين يداروا من قبل وزارة الأمن الداخلي، المستوطنين يتعامل معهم الاحتلال جنائيا حسب قانون الجنايات الإسرائيلي، وهذا أيضا مخالف القانون الدولي، لأن القوانين دولة الاحتلال لا يجب أن تنسحب على الأراضي الخاضعة للاحتلال، وإنما تدار الأراضي المحتلة من قبل جيش الدولة المحتلة وليس من قبل الوزارات المدنية لهذه الدولة.
0: طيب نسأل عن يعني التبعات الاستراتيجية لهذا القرار إن دخل حيز التنفيذ، ما هي المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وبإيجاد سيد عيد مرر؟
1: نعم، هناك يعني خطوة أخرى نحو الضم الصامت أو الضم التدريجي. مثلا عندما تنسحب صلاحيات محكمة العليا الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، المحكمة المركزية، صلاحيات وزارة الزراعة ترخص أو تعطي تصريح بيطرية للمواشي في الضفة الغربية للمستوطنين، مثلا الآثار، سلطة الآثار تتدخل في عمل المستوطنين في آثار الضفة الغربية، قانون الجنايات. هناك الكثير من الخطوات التي بدأت تنسحب تدريجيا مخالفة للقانون الدولي لتنطبق على الأراضي الخاضعة للاحتلال، وهي في الأساس لا يجب أن تكون لها أي صلاحية على الأراضي الخاضعة للاحتلال، لأن الأراضي الخاضعة للاحتلال حسب القانون الدولي تدار فقط من قبل الجيش.
0: شكرا جزيلا المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عيد مرر.

0: نرحب بكل من ينضم إلينا في يوم جديد من رأي فم رأي تي في. أفادت إذاعة جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة بأن بنكي هابو عليم وديسكونت الإسرائيليين سيقطعان تدريجيا خلال الشهرين المقبلين علاقاتهما المصرفية مع 9 بنوك فلسطينية وأردنية ومصرية تعمل في الضفة الغربية وليس مع عدد محدود من البنوك الفلسطينية فقط كما كشف النقاب عنه سابقا في خطوة يتوقع أن تحدث اضطرابا واسعا في النظام المالي الفلسطيني. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى إمكانية دخول القطاع المصرفي والاقتصادي في الضفة الغربية في حالة من الشلل. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن البنوك 9 ستقطع عن النظام المصرفي الإسرائيلي بما يتعلق بالمعاملات بالشيكل مع جهات فلسطينية، فيما تضم القائمة 4 بنوك فلسطينية وأربعة أردنية وبنكا مصريا واحدا. وتستخدم هذه البنوك أو تستخدم في تقديم الضمانات المصرفية للصفقات التجارية الكبيرة التي يجريها الفلسطينيون بما في ذلك المعاملات بالشيكل مع الشركات داخل دولة الاحتلال. نرحب بالخبير المالي والمصرفي الأستاذ محمد سلام، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولهذا الوطن والمستمعين الكرام.
0: نحييك ونرحب بك أستاذ محمد سلام. يعني لا تغيب هذه القضية إلا وتعود تطل برأسها من جديد، قضية وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، ولكن هذه المرة الإشارة إلى أن القاعدة ستتسع لتشمل بنوكا أردنية وبنكا مصريا.
1: هو يهدد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بغض النظر عن

0: الجنسية. يعني بالأساس اتفاق أوسلو وضع البنوك في وضع محرج. التعامل ما بين البنوك في الأراضي الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية هو علاقة عميل وبنكه. يعني يعتبر البنك العامل في الأراضي الفلسطينية عميلا عند البنك الإسرائيلي، بيروح بيفتح حساب عميل، وليست علاقات مراسلة وليست علاقات بين بنوك. يعني لا يوجد تكافؤ في طبيعة العلاقة، لأن العلاقة ما بين البنوك تجدد كل سنة، يوجد اتفاق، يوجد تفاصيل، يوجد اشتراطات، يوجد يعني بمعنى أنه العلاقة بيكون متطور وأرقى كثيرا مما يحدث. الموضوع هو توظيف سياسي من قبل دولة إسرائيل ممثلة وزير المالية تحديدا لعلاقة واستغلالها وقت اللزوم. يعني أنه العلاقة ما بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية هي علاقة مدفوعات فقط، يعني حركة مدفوعات، حركة مال ما بين التجار الفلسطينيين وبين التجار الإسرائيليين. لا ننسى أن 60% من تجارتنا أصلاً هي مع دولة الكيان وتجار دولة إسرائيل. الشيء الثاني أنه كل تجارتنا حتى مع دول العالم التخليص تبعها والجمارك عبر المواني الإسرائيلية يتم بالشكل الإسرائيلي. فإذا يعني معظم وارداتنا كلها سواء من إسرائيل أو عبر العالم يعني تستلزم استخدام الشيكل كعملة. 95% من معاملاتنا المحلية اليومية التبادل التجاري بالشيكل. فوجود الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني بهذا الزخم الكبير فرقم من وجود مشكلة، وأدى إلى استغلال الوضع الفلسطيني من قبل الحتالة في إسرائيل. هذا التفكير بالأساس غير منطقي، لا ينطبق على أي قواعد دولية ودا إلى سأقدمه لك. هذه البنوك الإسرائيلية وغيرها من البنوك الإسرائيلية تعرضت لغرامات كبيرة جدا. يعني بنك أبو علي مثلا في عام 2020 دفع 900 مليون دولار للحكومة الأمريكية غرامة لتجاوزه قوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص غسل الأموال أو فيما يخص ممارسات مصرفية غير مقبولة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد غرم. السؤال، هل قطعت البنوك الأمريكية علاقتها بهذا البنك الذي ارتكب تلك المخالفات؟ يعني أقول هذا الكلام لكي أثبت للعالم بأن الموضوع ليس موضوع أن البنوك الفلسطينية ترتكب جرائم غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو كل هذه الخزعبلات التي هدفها مدرس من أجل ابتزاز العالم وابتزاز الحكومة الإسرائيلية قدر ما استطاع. وأعتقد بأن الأخبار أو حتى تقارير الإخبارية في إسرائيل وخارج إسرائيل تكشف هذا الموضوع بشكل فج وبشكل واضح جدا، بأنه عملية استغلال للوضع وعملية ابتزاز. شيء ثاني أنه مثلا بنك لومي وبنك مثلا ديسكونت وبنك مزراحي بنوك إسرائيلية ارتكبت مخالفات وخولفت من قبل البنك المركزي الإسرائيلي أولا قبل أن تخالف حتى من قبل الدول الأخرى. هل قطع العالم علاقته بتلك البنوك الإسرائيلية التي ارتكبت تلك المخالفات؟
1: طيب ما الذي يريده سموتريتش أستاذ محمد سلامة؟
0: هو الضغط على الاقتصاد الفلسطيني والضغط على أداء الحكومة الفلسطينية من أجل وصل الاقتصاد، يعني إيصال الاقتصاد الفلسطيني إلى نقطة الصفر، إلى الذبح. يعني هؤلاء مجرمون يمارسون عملا سياسيا لا علاقة له بالاقتصاد، لأنه أنا قدمت لك الدليل. يعني إذا كان الموضوع موضوع أن البنوك الفلسطينية ترتكب مخالفات، فأين هي تلك المخالفات؟ بشهادة البنك الدولي وبشهادة جهات الرقابة على تطبيق قانون غسل الأموال الفلسطيني الذي قبل به العالم، البنوك الفلسطينية تعتبر من أكثر بنوك العالم صارمة في تنفيذ تلك القوانين والتعليمات.
1: طيب كيف نفسر أنه يقوم بتجديد هذه العلاقة، علاقة المراسلة، ولو بشكل يعني جزئي أو فصلي أو يعني شهري؟
0: البنوك، هذه البنوك قالت الآتي منذ عام 2013، يعني قبل 15 عاما، يعني أقول لك بأنها تعرضت للتغريم من قبل العالم، وبالتالي علاقة هذه البنوك مع البنوك الفلسطينية مع الاتهامات التي تكيلها شين بيت والمخابرات الإسرائيلية للفلسطينيين بأنهم إرهابيين، والبنوك الفلسطينية فتحت حسابات الأسرى والشهداء، وهؤلاء إرهابيون لا أعرف. كل هذه القصة أصلا نشأت منذ فترة، وبدأت البنوك الإسرائيلية تشتكي من هذا الموضوع. فالحل كان بأن الحكومة الإسرائيلية كانت تقدم هذه البنوك رسالة ضمان تضمن فيها بأنه إذا تعرضت أنت كبنك إسرائيلي لأي غرامة نتيجة تعاملك مع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، سأقوم أنا كوزارة مالية إسرائيلية بتعويضك عن تلك الغرامات التي قد تتعرض لها. يا هذه عملية هي علاقة ما بين البنوك ووزارة المالية الإسرائيلية لضمان استمرار العلاقة المصرفية ما بين الجهتين. كتاب الضمانات كان يستغل سموتريتش بشكل فج ووقع إلى أبعد الحدود. دعني أقول لك
1: بإيجاز لو سمحت معنا 30 ثانية تفضل.
0: سموتريتش ماذا كان يفعل؟ سموتريتش كان يدرك تماما ما يفعله خطأ، لكن كان يريد للعالم أن يأتي ليترجى ليرجو هذا المستوطن الحقير لكي يستمر في إصدار كتب أصلا هي علاقة ما بين البنك الإسرائيلي ووزارة المالية. البنوك الإسرائيلية تعبت من هذا الأمر وقالت حتى رسالتك لم تعد تكفي لأنك أنت من تتهم الفلسطينيين، والموضوع صراحة أخي متعلق بغزة وفصل غزة ماليا وتهديد بنك فلسطين تحديدا في عملية وقحة واضحة بأن الهدف منها عزل غزة ماليا كما عزلوها سياسيا، وهذا هو المآل بالآخر سياسي لعلاقة له بالاقتصاد.
1: شكرا جزيلا للخبير المالي والمصرفي الأستاذ محمد سلامة. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: كل التحيات لكم مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى أخبار جديدة، ولكن هذه المرة تستمعون إلى عناوين مقتضبة لأبرز الأخبار والمستجدات المحلية والعالمية على مدار الدقائق المقبلة. أحييكم في أوراق الصحافة، وأتمنى لكم لقاء ممتعا مفيدا فيه تلخيصات لكل ما تودون الاستماع إليه من تطورات. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني يأتيكم أوراق الصحافة يوميا من الأحد حتى الخميس. اليوم الأحد 16 من آب 2026. من جديد مشوارنا يتجدد في تلخيص الساعات الماضية من حيث الأخبار والعناوين، هذا بالإضافة إلى بعض المقالات والتحليلات التي نشرت في الصحف الدولية والتي نطلعها وإياكم بشكل مقتضب أيضا ونعطيكم محصلتها. أوراق الصحافة، أهلا بالجميع. مقتل مواطن وإصابة شقيقه بجروح في شجار وقع مساء أمس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تواصل اليوم الثامن فرض حصار على بلدة قصرى جنوب نابلس، كما حولت منطقة جبل العين إلى منطقة عسكرية مغلقة بالتزامن مع إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية قرب منازل عائلتي حسان وأبو ريدي. الدفاع المدني في غزة يعلن أمس عن انتشال رفاة عدد من الشهداء من عائلتي غربية والشوة من تحت أنقاض أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في حي الرمال في غزة، مع تواصل عمليات البحث عن رفاة شهداء آخرين ولكن بمعدات وإمكانيات محدودة حسب الدفاع المدني. صحة غزة تحذر من أن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات أكسجين استنزفت بالكامل وتعمل فوق طاقتها القصوى مع تفاقم الأعطال المتكررة. الآن تعمل 12 محطة أكسجين من أصل 34 في ظروف فنية وميكانيكية معقدة يصعب معها تلبية احتياج المرافق الصحية ومقدمي الخدمة من الأكسجين. و وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل اليوم إلى القاهرة لبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. جاريد كوشنير يصل اليوم أيضا إلى تل أبيب والقاهرة برفقة نيكولاي ميلادينوف وتوني بلير المسؤولين فيما يسمى مجلس السلام، في مسعى جديد لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وإنقاذ خريطة الطريق الأمريكية التي أعلن بنيامين نتنياهو عن رفض بنودها. وكالة أسوشيتد بريس نقلت أن اللقاءات المرتقبة تعكس إصرار إدارة ترامب ومجلس السلام على المضي قدما في خطة السلام المستدام في قطاع غزة على أساس نزع سلاح المقاومة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار ونقل إدارة القطاع إلى جهة فلسطينية بديلة عن حركة حماس. شركاء الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني يحذرون من أن العمل الإغاثي في الضفة الغربية يتعرض للضرر والتأخير والتقييد بسبب شبكة تضم أكثر من 900 عائق مادي يفرضها جيش الاحتلال، تشمل نقاط التفتيش والحواجز والبوابات على الطرق وغيرها من القيود. منظمة التحرير تكشف عن أن إسرائيل أصدرت 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة وحتى منتصف العام الجاري، واستولت بموجمها على أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية. بالتزامن مع ضغوط أمريكية يتم الحديث عنها على حكومة نتنياهو لاتخاذ موقف علني ضد عنف المستوطنين، جيش الاحتلال يوجه تحذيرا لحكومة تل أبيب من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الانفجار بسبب تصاعد جرائم المستوطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية قالت إن جهاز الشباك يتمسك بالحفاظ على خط الأكسجين الذي يضمن استمرار السلطة الفلسطينية باعتبار استمرار بقائها يخدم مصلحة أمنية إسرائيلية على حد قولها. الصحيفة أشارت إلى أن بتسئل سموتريتش منح البنوك الإسرائيلية خطابات تعويض حتى نهاية هذا العام مقابل استمرار تعاملها مع البنوك الفلسطينية بضغوط غربية، لكن سموتريتش يشترط على ما يبدو تمكين الاستيطان في الضفة بالمقابل. إرهاب المستوطنين في الضفة حظي بتغطية واسعة في الصحف البريطانية في اليومين الماضيين مع تصاعد اعتداءاتهم واتساع الانتقادات الموجهة لسلطات الاحتلال. صحف الغارديان والتايمز والتليغراف تناولت القضية من زوايا مختلفة، بدءا من حصار عدد من العائلات في بلدة قصرى بتغطية ميدانية، مرورا بالحديث عن إدانة أمريكية وصفتها بعض الصحف البريطانية بالنادرة، كما استعرضت هذه الصحف مواقف منتقدة للمستوطنين من داخل إسرائيل. الصحف البريطانية الثلاثة أشارت إلى أن هذه الوقائع تكشف عن اتساع تداعيات عنف المستوطنين مع وصول صداها إلى حلفاء إسرائيل ومؤيدين لها في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن ما يلحقه استمرار هذا العنف والإرهاب اليهودي بسمعة إسرائيل في الخارج. الخارجية الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد أن ظهرت خريطة فلسطين التاريخية خلفه خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس في صورة قالت تل أبيب إنها تمحو إسرائيل من الوجود تماما. هاكان فيدان ظهر وخلفه خريطة لفلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، إلى جانب لوحة أيضا كتب عليها عائدون إلى فلسطين التاريخية، فاتهمته إسرائيل بتهديدها وقالت إنه لن يكون لتركيا أي دور في مستقبل قطاع غزة. حسابات أوغندية تنشر مقطعا مصورا يظهر جنودا أوغنديين يصعدون إلى طائرة مع عبارة نحن قادمون يا غزة، بعد نحو 3 أسابيع من تداول موافقة تل أبيب على إدخال قوة متعددة الجنسيات إلى القطاع مع ذكر اسم أوغندا للمرة الأولى في هذا السياق. قناة كان العبرية وصفت المشهد بالغريب والاستثنائي في ظل غياب تأكيد رسمي حتى الآن. القدس المحتلة ومحيطها تشهد أمس فيضانات جراء هطول أمطار غزيرة وغير معتادة في ذروة فصل الصيف، ما استدعى تدخل طواقم الإنقاذ لإجلاء سكان، فيما وصفت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية الحالة بأنها حدث تاريخي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول لقناة الجزيرة إن انضمام مصر إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها مؤخرا بين أنقرة والسعودية وباكستان ممكن، وأكد في سياق آخر أن تركيا لن تترك سوريا وغزة لوحدهما. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد بأنه عندما التقى بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي قبل أسبوعين، سأل ترامب نتنياهو عن وضعه في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات، إلا أن نتنياهو صمت للحظة ثم بادر أحد مستشاريه بالقول إنه يفوز، وذلك وفقا لمسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل ما جرى. الحقيقة هي أن نتنياهو لا يفوز كما يقول أكسيوس، وحتى الآن لم يمنحه ترامب التأييد الذي يأمله، ووفق الموقع الأمريكي لا يزال بإمكان ترامب أن يغير رأيه، ولكن مع تبقي 75 يوما فقط على موعد الانتخابات بدأ الوقت ينفذ بالنسبة لبنيامين نتنياهو. مواقع أمريكية أخرى أشارت إلى عدم تحرك ترامب حتى اللحظة لمساعدة نتنياهو في الانتخابات القادمة، إذ قالت بعض المصادر والمسؤولين في البيت الأبيض إن ترامب منزعج من تصرفات وسياسات بنيامين نتنياهو، وتحديدا مؤخرا رفضه لخطة السلام في غزة. توتر في جنوب لبنان من جديد إثر تصعيد جيش الاحتلال اعتداءاته التي أدت أمس لاستشهاد 11 شخصا على الأقل، فيما أصيب 3 من جنود الاحتلال في هجوم نسب لحزب الله حسب المزاعم الإسرائيلية. بعد شهرين على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، يبقى مضيق هرمز في واجهة التصعيد وسط سجال حاد بشأن السيطرة على هذا الممر وتراجع حركة الملاحة فيه وتجدد استهداف السفن، مع إعلان شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك يوم أمس تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها من هرمز. مسؤول في البيت الأبيض أعلن أن ترامب كان يمزح عندما قال الجمعة إنه سيعلن بعد هزيمة إيران سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. طهران ردت على ترامب بالتأكيد على أنه لا يمكن لأحد أن يستولي على المضيق. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أفادت بأن إدارة ترامب كثفت الضغوط الاقتصادية على إيران بالتزامن مع الحصار البحري، بينما تراهن طهران على قدرتها على تحمل العقوبات وعلى أن اضطراب الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة سيدفعان واشنطن في نهاية المطاف إلى التراجع. صحف أمريكية أخرى قالت إن ترامب بدأ حربه لتحقيق هدف يتمثل بإجبار إيران على التوصل إلى اتفاق يمنعها نهائيا من امتلاك سلاح نووي، لكنه ومع تمكن طهران من فرض نفوذ أكبر على حركة الطاقة العالمية يبدو أن أولويات الرئيس الأمريكي تغيرت وانحصرت في هرمز. عباس عراقجي قال إن إيران لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات مع واشنطن أم لا. مجلة بوليتيكو قالت إن واشنطن قد تكتشف في النهاية أن قدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية مرتفعة للغاية إلى حد يجعل كل سياسات أمريكا ضد إيران غير مجدية. حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت يأمر بمراجعة المخصصات المالية لمطارين رئيسيين في الولاية، والسبب هو توفيرهما مرافق وضوء وصلاة للمسلمين. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن موقف حركة طالبان تجاه الولايات المتحدة تغير بعد 5 سنوات من الانسحاب الأمريكي وعودة الحركة إلى السلطة، حيث تريد طالبان أن تعود واشنطن إلى أفغانستان ولكن بصيغة مختلفة تماما، أي بحضور دبلوماسي واستثمارات اقتصادية في عدة قطاعات من دون وجود عسكري. الزميلة في معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد جاكلين شنايدر تساءلت عن دروس الفشل الأمريكي في إيران، وإن كان هذا سيعمل على تشكيل الطريقة التي ستقاتل فيها الولايات المتحدة حروبها. وجاء في المقال المنشور في صحيفة فاينانشال تايمز أن الرأي السائد عندما شنت أمريكا وإسرائيل حربا على إيران هو أن الجيش الإيراني المتواضع والنظام الهش كان أضعف من تحمل حرب طويلة، وبالتقنيات التي تتفضلها أمريكا. وبفضل الذكاء الاصطناعي والذخائر الذكية والمنصات، افترض الكثيرون أن تجبر أمريكا إيران على الرضوخ لمطالبها سريعا، لكن الخطة فشلت والنتيجة كانت خارج التوقعات. شنايدر نصحت في المقال الذي نشرته فاينانشال تايمز الأمريكيين بعد فشلهم في إيران إلى تغيير طريقتهم في شن الحروب على بلدان أخرى. أكتفي بهذا القدر وأصل الآن إلى ختام مشوارنا من أوراق الصحافة، لكن اللقاءات التالية ستكون دوما معكم على مدار الساعة من راية أف أم، سواء كان صباحا أو في أوقات ما بعد الظهر والمساء. كل الشكر لكم على حسن إصغائكم واستماعكم. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيتمنى لكم دائما رحلة سعيدة إلى أي مكان في العالم مع بطاقاته التي يمكنكم من خلالها أن تدفعوا قيمة مشترياتكم وأن تتعاملوا من خلالها في المطارات وغيرها. شكرا جزيلا، هذه تحياتي نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحمل بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1 تريليون دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مقتل مواطن وإصابة شقيقه خلال شجار وقع مساء أمس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن فرض حصار على بلدة قصرى جنوب نابلس مع تحويل منطقة جبل العين إلى منطقة عسكرية مغلقة بتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل عائلتي حسان وأبو ريدي. صحة غزة تحذر من استنزاف الطاقة التشغيلية

0: لما تبقى من محطات الأكسجين في القطاع بعد تعطل 22 محطة حتى الآن. وفد قيادي رفيع من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة اليوم بالتزامن مع وصول كل من جاريد كوشنير ونيكولاي ميلادينوف وتوني بلير إلى تل أبيب والقاهرة لمحاولة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خطة ترامب التي رفضها نتنياهو. الأمم المتحدة تحذر من أن العمل الإغاثي في الضفة الغربية يتعرض للضرر بسبب أكثر من 900 عائق مادي يفرضها الاحتلال، تشمل الحواجز والبوابات على الطرق وغيرها من القيود. منظمة التحرير تكشف عن أن إسرائيل أصدرت 114 أمرا عسكريا لتوسيع المستوطنات في الضفة منذ بدء الحرب على غزة، استولت بموجبها على أكثر من 25 ألف دونم. بالتزامن مع حديث عن ضغوط أمريكية لوقف عنف المستوطنين، جيش الاحتلال يحذر قادة تل أبيب من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الانفجار بسبب تصاعد جرائم المستوطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية. إسرائيل تهاجم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد ظهور خريطة لفلسطين التاريخية خلفه خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس قبل يومين. تجدد التوتر في جنوب لبنان يوم أمس إثر تصعيد جيش الاحتلال لاعتداءاته التي أدت لاستشهاد عدد من اللبنانيين، فيما تم الإعلان عن إصابة 3 من جنود الاحتلال في هجوم نسب لحزب الله. مسؤول في البيت الأبيض يعلن أن دونالد ترامب كان يمزح عندما قال إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة لبلاده، وطهران ترد بالتأكيد على أنه لا يمكن الاستيلاء على المضيق. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات مع واشنطن، ومجلة بوليتيكو تفيد بأن قدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية مرتفعة للغاية إلى حد يجعل الحصار الأمريكي غير مجدٍ. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن حركة طالبان تريد عودة واشنطن إلى أفغانستان، ولكن على شكل حضور دبلوماسي وباستثمارات اقتصادية دون وجود عسكري. الإعلان عن تسجيل زلزال جديد للمرة الثالثة في إندونيسيا أمس بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان شبه جزيرة ميناهاسا. أخيراً، خبراء الاقتصاد يحذرون من تداعيات انخفاض مستوى المياه في الأنهار على حركة النقل والأسعار حول العالم. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الدقائق والساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولاً بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد
12: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الأحد 16 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. دائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة الراية الإعلامية. ومن راية صباح الخير. معيكم من صباح على الزملاء بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. يسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباحكم في بيوتكم وسياراتكم وأشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح البلد ولاد البلد. صباح الخير للناس اللي لساتها عايشة على القيم. اليومين بفكر قديش على مدار السنين، عشرات السنين، الاحتلال كان يحاول يفقدنا منظومة القيم. الصراحة هاي منظومة القيم كانت هي أساس للصمود والترابط، ويمكن فعلا قدر الاحتلال على مدار هذه السنوات أنه يكسر جزء من هذه المنظومة. إذا بنطلع حوالينا بنشوف أنه صرنا نعمل بعض الأشياء مجردة من قيمتها الحقيقية، زي قيم الإنسانية، قيم التآخي، وقيم العمل التطوعي. صرنا نعمل عمل تطوعي نحسه بلا طعم وبلا لون، هيك باهت. الناس زمان لما كان يتوفى جار كنا ما نفتحش التلفزيون ثلاث أيام، كانت كل الحارة تزعل قيمة الجيرة. اليوم ممكن جارك ينام جعان ومحدش بيعرف عنه إشي. المعلم كان زمان مش بس يعلم علوم وجغرافيا، كان يعلم قيمة ويرسخ قيم في قلوب الأولاد قبل عقولهم. قيم المساعدة. كنت زمان وانت في الشارع تلاقي حدا مقطوع توقف تساعده وتضل معه لمنه يحل مشكلته. اليوم صرنا نخاف نوقف للناس في منطقة مقطوعة بلاش يطلع نصاب أو قطع طرق، لأنه فقدنا قيمة الأشياء. حتى امتلاك الأشياء كنا زمان نحس بقيمة الإشي. الطابة اللي كنا نلعب فيها كنا نشوفها قد الدنيا. اليوم الدنيا كلها بتحسبها لقيمة. هل فعلا فقدنا قيمة الأشياء؟ يمكن لازم نرجع نلم حالنا، نرجع نعزز منظومة القيم، حتى قيم التضامن مع بعض. اليوم حتى القيمة الجمعية فقدناها. بتحس حالك غريب عن اللي بصير في قصرة ولا بصير في بيتة ولا بصير في تل. صرنا نحس اللي بيصير في مسافر يطة كأنه في دولة ثانية. يمكن أكثر إشي إحنا محتاجينه القيمة الوطنية والاجتماعية، نرجع نلمها كمان مرة.
1: زمان زمان وأنا صغير

0: زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير.
1: السؤال نقدر نرجع نلم هاي القيم؟ بقول لكم القيم منظومة أصيلة في مجتمعنا وفي شعبنا، ولا في أسهل أنه نرجع لمنظومة القيم ونبلش في العيلة مع أولادنا، نعزز قيمة كل شيء، أولا قيمة الوطن. وإحنا معكم حتى 9:00.

وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم تقدروا تبعثوا لنا إياها على واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: وصباح الخير لكل متابعينا ومستمعينا. صباح الخير هادي صبار، الله يسعد صباحك يا هادي، تحياتنا لك وطريق السلامة يا صاحبي.
1: يا عصفورة بيضة لبادي،
0: لكل مستمعينا على الطرق والحواجز والأزمات، كان الله بالعون بدها طولة بال.

عبد حسيب يسعد صباحك يا عبد حبيب زريك يسعد الصباح. سائد خراس تحياتنا إلك يا سائد. تحياتنا لأهلنا في نابلس. صباح الخير يا أنس. أنس حميدات يسعد صباحك. وطارق عزموتي يسعد الصباح يا طارق. تحياتنا للقلوب الصابرة. صباح الخير. صباح الخير يا منار يسعد صباحك إلك ولكل الأهل. يوسف من السويد يسعد صباحك يا يوسف. يقول من طريق إيطاليا بنسمع يسعد صباحك. تحياتنا لكل أهلنا المغتربين وما كنتوا وسلمنا على إيطاليا بالطريق. وصباح الخير يا غادة يسعد صباحك. محمد توبة صباح الفل يسعد صباحكم جميعا. صباح الوطن الجميل.

Hay ile selam. والله مش محتار, بس أنا موضوع القيم اللي يومين بفكر إنه قديش إحنا ممكن نرجع على منظومة القيم الموجودة في مجتمعنا. صراحة كثير بتأثر فينا. حبيبي سعد صباحك يا حبيب محمد, تحياتي أبو يامن. سعد صباحك أبو يامن. علي كنعان صباح الخير. غازي نصيف تحياتنا لك يا غازي. سعد صباحك تحياتنا أهلنا في القدس الحبيبة وأمتين. سعد صباحك يا

في شهر آب وأمطار الخير. راحت عليك يا وائل كفوري، كان يغني مع كل تشتي في آب.

0: حبك لا والله.
1: وإذا وائل كفوري بطل حبك لا والله هو حر فيها. بس احنا بالنسبة شتوة آب امبارح سيول وغرق بيوت في منطقة شرق القدس وتحديدا في منطقة السواحل والعيزرية وبوديس وامتدادا إلى بيت لحم وأجزاء من الخليل وطبعا كلها إلى الأغوار منطقة البحر الميت. وإحنا بعد الفاصل رح نحكي عن هذا الموضوع مع المتنبئ الجوي فياض دوابشة من الأرصاد الجوية الفلسطينية نشوف شو

أبو هاشم يسعد صباحك. أبو هاشم أبو هاشم يقول صباح القيم العالي عند الناس المحترمين فعلا مقدمة البرنامج في الصميم. يا ريت حدا سائل ولا فرق مع الناس اليوم صار كل واحد اللهم نفسي وقوة الردع بعد حرب الإبادة على غزة. شوف شو خوفت الناس من المقاومة السلمية. والله يا أبو هاشم الشعبنا دائما في الخير وكل اللي بصير هذا قشور جذر البلد قوي ولا تقلق. مجدي سعد صباحك يا مجدي بقول يا ريت تعيد الطلب والضغط على وزارة المواصلات بعدم ربط تجديد الرخصة الشخصية بالمخالفات المرورية. لما بحكي عن الوضع الحالي وضع الاقتصادي كان الله بالعون ويعني ما بعرف قديش في إمكانية موضوع عدم ربط المخالفات في تجديد الرخص, بس احنا رح نسأل في وزارة النقل والمواصلات عن هذا الموضوع ولا يهمك. سعد صباحك من رائد. ورسالة بتقول 3 شهور ولا يزال الاعتصام الجرحى مستمر أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوقهم العادلة. والله في موضوع الاعتصام لذوي الشهداء والجرحى أمام رئاسة الوزراء منذ 3 شهور وأكثر شوي كمان للأسف لليوم مفيش حل للموضوع. يسعد صباحك يا أم مصطفى وإحنا كمان منصب عليك أنا وسلام وفادي ويسعد صباحك. يسعد صباحك يا أم فادي.

الشوكاني. صباحك يا محمد شوكاني، صباح الخير لك ولكل الناس اللي معك. طبعا احنا لنا الشرف تكون متابعنا. وابو احمد بطريه يسعد صباحك. بخصوص قريه جيت وازمه المي، واحنا كان معنا رئيس البلديه يوم الخميس وحكينا عن موضوع الازمه، ولكن الناس عندها اعتراض عما يقال انه المي، مشكله المي انحلت في كثير من القرى المجاوره، شمعنا قريه جيت لليوم لم تحل الاشكاليه. وهناك ايضا مقترحات من الناس بانه يكون في صهاريج مي من القرى المجاوره اللي متوفر فيها مي لحل الازمه. ان شاء الله يكونوا سامعيننا في قريه جيت، واحنا ان شاء الله راح نرجع نتواصل معهم كمان مره.

أبو أحمد بطارية، سعد صباحك. عزام عبدو، صباح الخير يا عزام، وإن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موفقة إلنا وإلك ولكل الناس ولكل السامعين واللي مش سامعين كمان. دياب جمجوم، أبو العبد، سعد صباحك، تحياتنا للقدس وأهل القدس. وبخصوص الملاحظة عن شارع الصين الرابط مع حي الطيرة ووجود إشارة قف على منعطف وعلى رأس طلعة كما أفادونا المواطنين، والصورة واضحة، وإحنا تم التواصل مع بلدية رام الله وإن شاء الله سيتم مراجعة الموضوع.

سائد خراز، يسعد صباحك يا سائد وتحياتنا إليك. وسائد بده يصبح على سلام وفادي وأنوار. سلامك وصل لسلام وأنوار وفادي. والله يا سائد الله يكون بعونكم على الأزمة في نابلس. يعني أنا امبارح كنت في نابلس صباحا، والأزمة يبدو بتبلش من الساعة 8 الصبح في البلد.

امبارح في احدى قرى شمال غرب القدس كان هناك على ما يبدو حمله للسيارات الغير قانونيه والسيارات المشطوبه، وكان يعني في دوريات من الشرطه في المكان. بعد تقريبا يعني نص ساعه يبدو انه تم مصادره بعض السيارات. السيارات كان يقودها عدد من افراد الشرطه. صراحه يعني مش معقول كان السرعة اللي ماشيين فيها والتزمير بصوت عالي. أنا صراحة طلعت على الشارع أشوف من كم الصوت اللي كان موجود وسيارات مسرعة، يعني ما في داعي. إحنا كنا مع القانون ومع فعلا مع يعني الحد من موضوع السيارات المشطوبة والغير قانونية، ويعني نسكر هالملف كله. ولكن كمان يعني صراحة بدنا نكون إحنا حريصين كأجهزة أمنية، كل احترام لهم ويعطيهم ألف عافية، بس لما يعني تنحج السيارات يعني يمكن قيادتها بشكل أهدى شوي. حبيبنا يا سائد بتقصرش والله، كل التحية لكل أهلنا

وبخصوص الحديقة العامة في طول كرم وموضوع الحمامات إن شاء الله اليوم رح تكون على طاولة البلدية.

0: والشارع الالتفافي الجديد من منطقة العيزرية ووادي النار باتجاه بيت لحم مباشرة. شو اللي صار فيه؟ إن شاء الله يكون جاهز. وابقوا معنا وبعد الفاصل رح نحكي عن موضوع الأمطار والسيول اللي صارت مبارح، وإذا كان في عنا أشياء جاي على الطريق. ابقوا معنا بعد الفاصل.
1: برعاية جوال

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. يعني أنا بالفاصل الشباب قلوا لي في حدا برا بده إياك، فطلعت لقيته في مواطن من إحدى قرى جنين. هذا المواطن عنده أمراض قلب، كان له بسطة في جنين عرباي بترزق عليها، تم تدمير البسطة هاي من قبل قوات الاحتلال أثناء اجتياح والحملات العسكرية على مدينة جنين، وفقد عمله تماما. اليوم بحكي لي أنا من 3 أشهر ما فيش كهرباء عند الأولاد في القرية اللي هو بسكن فيها من محافظة جنين، وهو يعني بدور على مين يساعده. ياريت إذا في حدا من منطقة جنين، من جنين مدينة جنين، بقدر يساعد أبو محمد، مش راح أحكي لنا الاسم، يتواصل معنا على أرقام البرنامج، على واتساب البرنامج، وإحنا إن شاء الله راح نشبكه مع هذا الشخص على أساس أنه ممكن يتساعد في إعادة شغله من جديد، على الأقل العرباي أو البسطة اللي كان يترزق عليها في جنين. وعودة على موضوع الأحوال الجوية اللي شفناه امبارح، كان غريب، يعني أمطار وسيول في شهر أب. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضمنا عبر الخط الهاتفي المتنبئ الجوي فياض دوابشة من الأرصاد الجوية الفلسطينية. صباح الخير أستاذ فياض.
1: يسعد صباح زميل أحمد وصباح السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: الله يسعد صباحك، يعني دائما نقول إن شاء الله يا رب أمطار الخير، وتحياتنا لكل الزملاء في الأرصاد الجوية الفلسطينية، وإحنا كلنا ثقة بهذه المؤسسة العريقة صراحة. أستاذ فياض، بداية اللي صار مبارح يعني غريب، بشهر 8 إحنا سيول، أمطار وسيول، وواضح أنه كانت يعني متركزة في منطقة شرق القدس وبيت لحم وأجزاء من الخليل. وأنا امبارح أبحث عن الموضوع تفاجأت أنه كانت في العام 79 شيء مشابه، ولكن كان في شمال الضفة الغربية. لو تحكي لنا شوي أستاذ يعني فياض عن شو تبعات هذا حتى الموضوع.
1: نعم، بداية زميلي أحمد تحية لك وموظفي راديو راية، كل الاحترام لحضراتكم. بشكل عام زميلنا أحمد، حالات عدم الاستقرار اللي تتشكل بسبب التقاء كتل هوائية مختلفة في الحرارة والرطوبة وتحدث في فترات النهار ما بين الظهيرة والمساء، حدوثها يكون دائما زميلنا أحمد في فصل الخريف وتحديدا في أواخره، وتحدث أيضا في فصل الربيع أيضا في أوائله. حالات عدم الاستقرار زميل أحمد تؤثر بشكل عشوائي ويمكن التنبؤ متى أو أين ستصيب، لكن هناك يكون مؤشرات على حدوثها. كما تفضلت، حالة عدم الاستقرار يصاحبها أمطار غزيرة، وقد تكون الصعوبة في بعض الأحيان أو غالبا بعواصف رعدية، وقد نشهد أيضا سقوط لحبات البرد. من ميزات هذه الحالة زميلي أحمد أنها لا. تكون مدة التأثير تكون خلال دقائق معدودة، لذا تكون كمية الأمطار غزيرة مع سرعة نشطة للرياح، ويكمن خطر هذا التأثير في تشكل السيول المفاجئة خاصة في المناطق المنخفضة والوديان. وبسبب هذه وبسبب تشكل السيول يعود إلى الانحدار في المناطق الجبلية والأرضية الصخرية، بالإضافة إلى نوعية التربة وأيضا عدم مقدرة الأرض لاستيعاب كمية الأمطار المهولة، فبالتالي تحدث لدينا السيول ويتمخطر أيضا في خطر التزحلق على الطرقات. وكما تفضلت، هذه الحالة هي نادرة الحدوث وبشكل استثنائي خلال شهر آب، فمعروف أن شهر آب هو ذروة سلام فصل الصيف، معروف أنه لهاب، وهذه سابقة ولافتة في خلال هذه السنة التي حصلت. وكما تفضلت، نعم هي حصلت في سنة 1979 تحديدا في نفس الموعد في تاريخ 15 آب قبل 47 عاما، أيضا تأثر فيها مناطق مثل طول كرم ونابلس. ولدينا أيضا زميل أحمد هذا اليوم هناك فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة فوق المناطق الشرقية تتركز بشكل عام والجنوبية وبعض المناطق الجنوبية، وقد تكون أيضا مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. تستمر هذه الفرصة خلال ساعات المساء مع انحسارها إن شاء الله تعالى خلال ساعات الليل، تكون أجواء خلال الليل لطيفة في المناطق الجبلية داتا في بقية المناطق.
0: يعني بنحكي استاذ فياض انه ممكن تكون اليوم في حالة جوية مشابهة.
1: نعم بالتأكيد زميلي أحمد، هذا اليوم هناك فرصة مهيئة حتى ساعة المساء لوجود حالة عدم استقرار جوي. هذه الحالة ستتركز أيضا في المناطق الشرقية بالتحديد، يعني لنقل في المناطق الغورية وشبه الغورية تحديدا، وتتأثر بعض المناطق الجنوبية في هذه الحالة، تمتد لاحقا إلى منطقة الأردن الشقيق تحديدا في الحدود الغربية ما بيننا وبينهم. نعم
0: نعم، مع أنه إحنا بنحذر المواطنين وضرورة أخذ الحيطة والحذر أستاذ فياض أكيد في هذه الظروف.
1: أنا أحمد، هذه الحالة تحدث لفترات دقيقة مما يستدعي أن توابع هذه الحالة سينجم عنها تشكل السيول المفاجئة تحديدا في المناطق المنخفضة، أيضا بالإضافة إلى خطر التزحلق على الطرقات لأن الأرض أو الطرقات تعرف مليئة بمشتقات الزيوت. نعم، فبالتالي هناك يكون خطر كبير في تشكل السيول القوية و خطر التزحلق على الطرقات. وفي المناطق التي يكون لديها تصريف سيء في بعض الأحيان أيضا قد نشهد وجود في بعض السيول. نعم،
0: بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ فياض دوابش على كل هذه الإحاطة، وإحنا مقدرين يعني عملكم وضغطكم، وشكرا جزيلا لوقتك. المتنبأ الجوي فياض دوابش من الأرصاد الجوية الفلسطينية.

وصباح الخير لكل متابعينا من جديد. يسعد صباحكم لكل اللي انضمون. محمد نجم أبو صالح من أمريكا، الله يسعد صباحك. تحياتنا لكل أهلنا المغتربين وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. جماعة الخير، احكوا لنا مع ترامب حل هالموضوع، خلاص حلوا عنا يا جماعة الخير. من سلفية محمد، يسعد صباحك يا محمد، تحياتنا إلك. وأبو جواد درويش، يسعد صباحك. يعني بقول لو هذا الشتوى مش لو في أيار كان هاي المي سقينا فيها للمزروعات. يعني الحمد لله رب العالمين على اللي بيجي من ربنا، الحمد لله. أهم إشي يديروا بالكم اليوم في مناطق الشرقية ومناطق الأغوار من الأمطار الغزيرة والسيول اللي قد تحدث فجأة، ديروا بالكم. وبدي أذكر في موضوع أبو محمد من إحدى قرى جنين اللي جانا هون على الإذاعة. أبو محمد من الناس اللي فقد عمله وفقد البسطة اللي بترزق منها في جنين بسبب الاجتياحات العسكرية المتتالية في جنين، ومن يومها لليوم أبو محمد عاطل عن العمل. وأيضا هو يعاني من مرض القلب، و يعني الله يكون بعونه. عنده 5 أولاد، ابنه محمد الكبير توفاه الله، الله يرحمه، ضايل عنده 4 أولاد، بنته في الجامعة وهو بحاجة ماسة إلى المساعدة. وهو أفاد أنه من 3 شهور هو ما فيش عنده كهرباء حتى في البيت. فأي حدا بقدر يساعد أبو محمد يتواصل معنا، ونحن إن شاء الله رح نكون على تواصل معه ومعكم ونشبككم معه مباشرة. أي حدا ممكن يوفر له فرصة عمل يا ريت، وتكون قريبة من جنين أو في منطقة جنين، نكون شاكرين.

وللناس المعنية بأحوال الطرق، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزم البلد تفتيش باتجاه الشمال، والزعيم أزمة باتجاه الشمال أيضا، النبي صالح ورنتيس حاجز وفي أزمة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، كان الله بالعون. اللي بيسألون عن عطارة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة مغلقة. وشكرا للناس اللي بتبعتنا كمان المعلومات.

صباح الخير عيسى، عيسى عياش، اسعد صباحك وبقول صباحكم فل. المطر في آب بيعطينا انه لسه في امل. هالطقس بيشبه شعبنا ينتزع احلامه واماله من عز الدمار. يسعد صباحك عيسى.

ام فائق يسعد صباحك يا رب. احكوا لنا بلشتوا تجهزوا للمدارس ولا شو الوضع؟ ان شاء الله المدارس بترجع بتداوم دوام كامل بدون اضرابات بدون تقليص، وخلي هالعمليه التعليميه شوي تمشي.

وصلتنا ملاحظة من مواطن بقول إنه أنا كنت دفعت من خلال المستحقات تبعوني للجامعة لدراسة ابني الفصل الماضي، والفصل هذا تحولت إلى مديونية. لما سأل الجامعة قالوا له بسبب عدم التزام الحكومة بالسداد. نتأكد من هذا الموضوع، هي مصيبة إذا بتصير هيك فعلا، لأنه كل الناس أركنت إنه بتقدر تدفع أقساط الجامعات لأولادها من خلال المستحقات المترتبة على للموظفين. أحمد الصباح يسعد صباحك، وعزام عبدو يسعد صباحك. عزام مش ناسين المطب، شكل المطب في قصة يا عزام. وإمرواد يسعد صباحك، ويا رب ربنا يهدي البال يا الله.

طه، يسعد صباحك يا طه. طه، كلنا إذا تواصلوا معك مصلحة المياه بخصوص المي في منطقة المصايف. تمام، مش متواصلين معك ولا يهمك، اليوم احنا بنتواصل معهم بشكل مباشر مع الزملاء في مصلحة المياه، وان شاء الله رح نتواصل معهم، يتواصل معك بشكل مباشر تشرح لهم شو القصة، واحنا رح نتابع الموضوع معك ومعهم. علاء ياسين، يسعد صباحك يا علاء. شو قصة الكهرباء في طول كرم؟ قاطعة في كل طول كرم، وهناك كلها موتورات شغالة. إن شاء الله المانع خير، إن شاء الله يكون موضوع تطوير البنية التحتية أو تصليح شيء، ما يكونش القطع جاي عشوائي.

طب بخصوص الكهرباء القاطعة في طول كرم, في حديث انه الكهرباء رح تضل قاطعة على الساعة 5 في اعمال صيانة. وقطع الكهرباء بطول كرم إضافة إلى خط ثالث مغذي للمدينة, فيعني يبدو أنه في صيانة في الكهرباء ورح تضلها قاطعة على الساعة 5 إن شاء الله, إنها ما بتطول إن شاء الله بترجع بوقت أسرع. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل الشكر للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية, والزميل فادي الماضي في الإخراج التلفزيوني, والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. دائما تحياتي لكم, أنا أحمد عياش, اضلوا بألف خير, السلام عليكم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810، أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: خلالنا ننعم مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأبرز وأهم الأخبار. إصابة 3 مواطنين، أحدهم بجروح حرجة في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة صباح اليوم. إصابة مواطنين بالرصاص الحي وثمانية آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال هجوم نفذه مستوطنون إرهابيون فجر اليوم بحماية من قوات الاحتلال على منطقة الرأس في مدينة الخليل. قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن فرض حصار على بلدة قصرى جنوب نابلس مع تحويل منطقة جبل العين إلى منطقة عسكرية مغلقة بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية قرب منازل عائلتي حسان وأبو ريدي. صحة غزة تحذر من استنزاف الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات الأكسجين في القطاع بعد تعطل 22 محطة حتى الآن. وفد قيادي رفيع من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة اليوم بالتزامن مع وصول كل من جاريد كوشنير ونيكولاي ميلادينوف وتوني بلير إلى تل أبيب والقاهرة لمحاولة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خطة ترامب التي رفضها نتنياهو. الأمم المتحدة تحذر من أن العمل الإغاثي في الضفة الغربية يتعرض للضرر بسبب أكثر من 900 عائق مادي يفرضها الاحتلال، تشمل الحواجز والبوابات على الطرق وغيرها من القيود. منظمة التحرير تكشف عن أن إسرائيل أصدرت 114 أمراً عسكرياً لتوسيع المستوطنات في الضفة منذ بدء الحرب على غزة، استولت بموجبها على أكثر من 25,000 دونم. بالتزامن مع حديث عن ضغوط أمريكية لوقف عنف المستوطنين، جيش الاحتلال يحذر قادة تل أبيب من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الانفجار بسبب تصاعد جرائم المستوطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية. إسرائيل تهاجم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد ظهور خريطة لفلسطين التاريخية خلفه خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس قبل يومين. تجدد التوتر في جنوب لبنان يوم أمس إثر تصعيد جيش الاحتلال لاعتداءاته التي أدت لاستشهاد عدد من اللبنانيين، فيما تم الإعلان عن إصابة 3 من جنود الاحتلال في هجوم نسب لحزب الله. مسؤول في البيت الأبيض يعلن أن دونالد ترامب كان يمزح عندما قال إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا تابعة لبلاده، وطهران ترد بالتأكيد على أنه لا يمكن الاستيلاء على المضيق. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف المفاوضات مع واشنطن. ومجلة بوليتيكو تفيد بأن قدرة إيران على تحمل الضغوط الاقتصادية مرتفعة للغاية إلى حد يجعل الحصار الأمريكي غير مجدٍ. صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن حركة طالبان تريد عودة واشنطن إلى أفغانستان، ولكن على شكل حضور دبلوماسي وباستثمارات اقتصادية دون وجود عسكري. الإعلان عن تسجيل زلزال جديد للمرة الثالثة في إندونيسيا أمس بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان شبه جزيرة ميناهاسا. أخيرا، خبراء الاقتصاد يحذرون من تداعيات انخفاض مستوى المياه في الأنهار على حركة النقل والأسعار حول العالم. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الدقائق والساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
10: أريد،
13: أريد. طور عالمك.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
17: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تطرح بديه الشافي كتابها المعنون ما وراء الجدار، كتابة طريق عبر فلسطين، والصادر عام 12 و2000 ميلادي. سؤالا مهما، ماذا يوجد خلف الجدار مثلا؟ ربما يكون السؤال الأبسط هو الأكثر قدرة على فتح أبواب الحكاية. في كتابها هذا إنما تحاول بديشا أن تغطي تفاصيل الحال الذي آلت إليه الأمور في المدن والمناطق الفلسطينية، بحثا عن الإنسان الذي يعيش خلف الحواجز والجدر والقيود. الكتاب ليس دراسة أكاديمية جافة، بل رحلة مليئة بالأصوات والشهادات والمشاهد الإنسانية. ومن بين محطاته مخيم بلاطة للاجئين، أحد أكبر مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وتحت عنوان مخيم بلاطة للاجئين اغتيال الطفولة، تقترب الكاتبة من واقع المخيم من زاوية شديدة الإنسانية. فالطفولة هنا لا تعيش في عالم منفصل عن السياسة، فالطفل يولد في المخيم ويكبر هناك حتى يسمع عن الاحتلال والاعتقالات والمواجهات، ويرى آثارها في الشارع والبيت والمدرسة. لكن بلاطة في الكتاب ليس مجرد مكان للخوف، إنه مجتمع حامل لتفاصيل حكاية كاملة وعلاقات وذكريات وأحلام. وهذه هي النقطة التي تجعل الكتاب متميزا إذاعيا. حين نسمع عن المخيم بالأرقام قد يبدو بعيدا، لكننا عندما نسمع عن طفل أو عن يتيم أو عن أم مكلومة تطالبنا بدفع مبلغ من المال، فإن ذلك يصبح قريبا إلى قلوبنا بسبب استشعارنا لحال الناس بصورة إنسانية بسيطة على المستوى التجاري، كبيرة على المستوى العاطفي. ما وراء الجدار يحاول أن يأخذ القارئة في رحلة تتجاوز الجغرافيا. الجدار ليس مجرد كتلة إسمنتية، إنما يشكل حدودا للحركة وحدودا للعرض وحدودا للحياة الطبيعية. ومن هنا فإن بلاطة لم يكن أبدا إلا مصدرا للعنفوان والكبرياء، إلى أن خفتت أصوات الناس الذين يعيشون يوما مع الاحتلال جراء حجم الضيم الكبير الذي يواجهه المخيم. وهكذا يصبح الكتاب رحلة وراء الجدل. لكن السؤال الذي يبقى بعد الصفحة الأخيرة إنما يكمن في التالي: ماذا يحدث للإنسان عندما يصبح الجدران وتصبح تفاصيلها جزءا من الحالة الاعتيادية التي نعيشها جميعا؟ استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري سلم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1,000,000,000,000 دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء، والشيف، والتجميل، وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير، صباحكم ونهاركم أسبوعكم الكامل، كل هالشهر وكل السنة كل الأيام بالاختصار. اليوم الأحد، يوم الأحد عادة بيكون يوم واحد فيه نعسان، نفسه يكمل نومه، ليش يصحى، ليش يطلع، ليش يروح على الشغل، أسئلة تتبادر إلى الأذهان، شو المشكلة ما أضل نايم. يسعد لي صباحكم جميعا، وإن شاء الله بعيدا عن النعس والتعب يكون يومكم

مليء بالأزهار والناس المزهرين في حياتكم بكلماتهم. الناس اللي بيزهروا في حياتكم في حياتنا بيعلمونا كتير شغلات، بالضبط زي الناس التعيسين كمان بيعلمونا دروس. وهاي هي الحياة، بدك ولا ما بدك، عاجبك ولا مش عاجبك، ما رح تكبر بدون ما تتألم، ما رح تكبر في العمر وتتقدم في السنين بدون ما إنك توقع، لازم عشان تقوم وتنهض. خليك هنا. مستحيل تتعلم بدون ما تخطئ، في حدا فينا ما غلط؟ مستحيل تتعلم لا في المدرسة ولا بالجامعة ولا في أي مكان إلا لما تغلط. هذا اللي ما بغلط مشكلة، عن جد مشكلة. وصعب إنك تنجح وتثبت حالك إلا لما تمر بمراحل فشل وخيبات أمل وعدم تخطيط وكمان توقع في مطبات، لأنه النجاح اللي مكتوب هذا على طبق من ذهب ومفروشة لإلك الأرض هذا نادرا ما يصير. فالحياة بدها منك تكون قوي، لأنها مش راح توقف تراعي حزنك وما راح تبلش الحياة تطبطب على ظهرك. ومعلش راح أوقف لبين ما أنت تتعافى، معلش لبين ما تنجح أنا راح أضل أفشل الكل. الحياة بتمشي وبتركض بشكل سريع، فأنت مش لازم توقف في مكانك، خليك في وضعية حركة دائمة. حتى لو أنت مكسور على فكرة لازم تقوم وتمشي، أو أنك ستبقى طريحا إلى الأبد لا سمح الله. ما بدنا إياك طريح وتقف في مكانك. صباح النجاحات والإبداعات يا شباب وصبايا. أحلى صباح أبو آدم حجاوي وأبو عنان، وأكيد لسندس اللي صبحت الصبح مع الشوكولاتة يا سندس على الريق. بتمنى لك دائما أنت كمان الخير يا غادة. صباح الورد لأم جهاد مناصرة اللي كايني برحلي على نابلس، كنه كايني دوري على المطر يا أم جهاد، لأنها وين بتروح فيش مطر. المطر كان بس على مناطق محددة في القدس، المناطق الشرقية شرق جنوب القدس وحلحول هي اللي اشتت أكتر عليها مبارح، غيره ما حدا شاف المطر. لا تخافي مش بس انتي. صباح الفل يا مهند من جماعين، ومهند زيتون من الخليل. صباح الورد يا منى موسى وحسن أسعد. صباح التين، هذا تين سوادي يبدو إم رواد صح؟ إذا يعني أنا إذا بفهم في التين ممكن يكون هذا سوادي من قريتكم الحبيبة بلدكم الجميلة، الله خليلكم إياها أكيد. تعرفوا بتخربش لأم صفا، أم صفا لأنها صفا في مكان آخر. أحلى شباب صباح الورد في أريحة، فضل إيهاب محمد قباجة، الله يعينكم على الشوب يا محمد. لولا ربنا عارف إنه إحنا منتحمل يا محمد هذا الشوب ما كان بعتلنا إياه. نصب عليكم وصباح خاص كمان منا ومن رعاة البرنامج لإلكم. والله محملين سلامات بشوالات كوام كوام من الرعاة لإلكم من بنك القاهرة عمان. صباح كبير كبير كبير، قالوا لي لازم يكون ضخم ضخم ضخم للمستمعين يوصل لكل حدا فيهم بلا أدنى شك. صباح الفل من بنك القاهرة عمان بالخدمات المصرفية المتطورة. خلوا التطبيق على أجهزتكم الذكية إذا لكم حساب هناك، وتحكموا بحساباتكم مصرياتكم من هناك. الصباح الآخر الثاني الكبير الضخم متعدد الاتجاهات بتعدد منتجاتهم الجنيدي. شركة الجنيدي بتصبح عليكم، بتصبح عليكم بتقولكم صباحكم أبيض، صباحكم لبنة.
وجبنة وحليب. صباحكم سلطات مشكلة. صباحكم اسم الجنيد الذي يلعلع في كل السوبر ماركتات، في كل الثلاجات. صباح الوردي عزام، أهلا حبيب أبو زريق وأم الصادق عطارة، أهلا بسائد الخراز. اليوم عيد ميلادك يا سائد، الله يعطيك اللي في بالك، وهابي بيرثدي تو يو لأبو خالد. قولوا لكم على كل عام أنتم بخير. معناها اليوم ربما تكون هناك كعكة يا أبو خالد، بجوز بتستناك في البيت كيكة، كيكة فيها البيض، فيها الباكن باودر، فيها الزيت، فيها الفانيلا، يمكن فيها شوكولاتة، بس أكيد المادة الأساسية للكيكة رح تكون الطحين، طحين الضيافة، من أفخر أنواع الطحين المتوفر في الأسواق من شركة مجمع سيلت الظهر. والأغنية لك.

0: حبك لما يغني.
1: إذا في حدا كمان عيد ميلاده اليوم فهي الأغنية لإلكم، عيد ميلاد سعيد.
0: حبك لما يغني وأنا مرتاح البال متهني.
1: في عنا واحد من كبرى رعاة أحلى صباح اللي دائما بيسلم عليكم، والله دائما بحملني سلامات بأكبر من الشوالات، يعني سلامات في بشوالات وفي إيش الأكبر من الشوال؟ الشطانية يمكن زمان كانوا يستعملوها، بتعرفوها ولا ما بتعرفوها؟ هذه من يونس الزغلول. يونس بتلاقوه دائما زي المكوك في الزغلول، على كل الطاولات، بين كل الطاولات، اللحم دائما بإيديه غير. كل سنة وانت سالم يا يونس، أنت والزغلول، أنت ولحمة الزغلول الأولى في فلسطين.
0: عمر حياتي، عمر هوايا، وسنين حبي هي هنايا.
1: بنكمل مع الصباحات الخاصة لإلكم من الشيني إكسترا. لواحة 9، عشرات عشرات الأصناف التي تقدم لكم على شكل عروض بأقل الأسعار. بدكم تكونوا جاهزين عشان توفروا. جاهزين؟ جهز حالك علشان تروح تشتري سكر، طحين، رز، معلبات، حبوب، مربيات، معكرونات، سردين، تونة، مخللات، زيت، سمنة، شاي، نسكافيهات. اللي شفتهم كمان صور كتير، شوكولاتات، شيبسات، مفرزات. يعني ممكن تتسوقوا لكل البيت، للفريزر ولا التلاجة ولا برا التلاجة. هذا بالإضافة إلى المنظفات. لواحد 9 مهرجان التوفير في كل فروع الشيني إكسترا في الوطن. كل الصباحات يا قاسم سلامة، أهلا بمحمد عابد. كيف الحال يا سعيد مخلوف؟ أهلا بعلاء مصاروي، مستمعينا في يافا كل الحب. يوسف وخليل وأبو رامي وصبايا صفة وكفر نعمة وأم سالي تحديدا يا أبو مازن، إلهم صباح معطر، ريح تواصل كيلومترات بعيد، 7 مرات أكثر معطر، 7 مرات أكثر مركز، 7 مرات أكثر بنظف، 7 مرات أكثر بعقم. منتجات سمارت، ألترا سمارت ومسك، تحديدا ألترا سمارت ومسك، 7 مرات أكثر عطر مركز، بحيث أنه إذا بتحطوا نص كاسة بالغسالة بيطلع الغسيل فرحان وبلالي، يعني بغني. يا مجد الناطور يسعد لي صباحك. افرضوا لي شخصياتكم وجيبوا مسك على الدار، مش مسك بنت، مسك المعطر الغسيل ومعطر الأرضيات. أهلا وسهلا يا أم مصطفى الترابي، أتمنى لك الصحة دايما. قربت المدارس، عشان بالمدارس بطلوا يسمعونا الستات بحس. أهلا بأم حسن قلود ورامز عبد الباقي، صباح الورد يا ميمونة عياد. صباح الورد يا مبتسم الأطرش، وإلى كل السلسبيلي اللي ما إجت سلسبيلي اليوم يا مبتسم، ما إجت، هاي أول تقرير لحد ما أنا دخلت على البرنامج على 9:30 كانت مش جاية.

0: أحلى صباح اليوم. طلاب التوجيه اللي حابين يسجلوا في خضوري رح نعرف عن التخصصات إن شاء الله والبرامج التعليمية المطروحة إذا في إشي جديد. تنسوش إنه كل أحد كمان عنا السوشيال ميديا المنصات وأبرز الترندات. بداية أسبوع موفقة لإلك يا أدهم الجاسر، إلك والأمير فريحات، الله يجعله أسبوع في السعادة والصحة والفلوس. بقول لك يا ريت كل الناس معها مصاري، يا رب كل الناس تصير معها مصاري، كل الناس تصير أغنياء يا رب، كل واحد يسد ربنا احتياجاته ويعطيه المصاري مثل ما بده علشان يكتشف شو إنه راحة البال وراحة النفس والهدوء والسكينة والرضا والسعادة والانبساط مش مربوطين بالمصاري دايما. في شغلات رح تكتشف إنها أهم لما يصير معك مصاري، مش مشكلة يا رب يصير معنا مصاري. بنكتشف ومنحاول ندبر الأمور. أنا بعرف هيك رح تحكوا كلكم يا جمعة أبو آدم وعلا أبو عون. خلونا نروح على الفاصل، فاصل قصير سريع بعدها بنرجع.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: تسع دقائق تفصلنا عن الساعة العاشرة في أحلى صباح. حلو في أحلى صباح إنه لما يجي قبله حرف جر ما بنجر، علامة الجر تبعته ما بتكون مكسورة، يعني كلمة أحلى صعب إنك تكسرها. كل الحب لكم اللي حابين يتواصلوا معنا ويبعثوا لنا رسائل أو مداخلات أو أي شيء أو صباحات. 0592 أيوة 0592 4212. أم محمد صباح الورد لأهلنا في رام الله ولإلك تحديدا، أهلا يا أم عماد اللي بتقول الله يهدي بال الكل يا رب. سعد صباحك يا مهدي مهدي يا مهدي يا مهدي. أبو إسماعيل بيقول احكولنا مع أبو العبد خضير يعمل متبل البتنجان، والإلو شهر واعدكم في متبل البتنجان ومش عاملكم، عاد البتنجان مش غالي وطحنية الضيافة كمان موجودة. يا أبو العبد اعملهم هالصحن حبتين بتنجان، اعملهم إياهم متبل وإخلص، أو بتجيب لهم متبل الجنيدي وبتخلص كليا ما بتحضره، أنت هم بيأكلوا، أنت بتشتريهم بيأكلوا بدون ما أنت تتعب. سعد صباحك يا أبو جواد درويش، أنا ما فهمتش عليك، أنا من بكرة للأحد الجاي مش مداوم، بس أنت ما فهمتش، هل الراحة النفسية إني أنا غايبة ولا إني أنا مش غايبة اللي فيش راحة نفسية؟ فهمني، خطيرة جملتك. إذن الآن ضمن جولتنا مع الجامعات المختلفة وبعض الكليات في الوطن، حتى يكون في إلنا دور كمان كوسائل إعلام، طلاب التوجيه الجدد يعرفوا وين التخصصات اللي ممكن يدوروا عليها، أي الجامعات اللي ممكن يختاروها وليش يختاروها، أكيد في معايير كثيرة. اليوم بدنا ننتقل إلى جامعة خضوري حيث نتعرف على البرامج والتخصصات الموجودة الأكاديمية، إذا في شروط معينة، وطبعا موضوع المنح لمن تعطى كيف تعطى، مع الدكتور معتمد الخطيب مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. وسعدت صباحا يا دكتور معتمد وأهلا وسهلا فيك معنا.
1: الله يسعد صباحك ست نجوى.
0: سعد صباحك ويعطيكم ألف عافية في خضوري، جميع الطاقم وكل طلاب خضوري سعد صباحهم.
1: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك.
0: أهلا أهلا بك،
1: وعن جد صباح الخير إليك ولكل المستمعين، وشكرا لرايا على إتاحة هاي المساحة لنا حتى نعرف الجامعة.
0: دائما موجودين، أنتوا أصلا مش بحاجة لتعريف يا دكتور، ولكن أكيد في برامج ربما تكون أحيانا برامج أكاديمية بتدخل جديد، بتخططوا أنها تدخل كمان على الساحة في البرامج الأكاديمية المختلفة في الجامعة، فنبلش من هون، شو أبرز التخصصات والبرامج اللي عندكم؟ إذا في شيء جديد كمان نلفت النظر لإله بيكون ممتاز.
1: هلا إحنا في خضوري دائما بنعمل على تحديث برامجنا، سواء برامج جديدة أو خطط جديدة. هذا العام إحنا تقدمنا بحزمة كويسة من البرامج الجديدة، لغاية الآن ما وصلنا اعتماداتها، نأمل أن تصلنا الاعتمادات إن شاء الله قبل بداية العام الأكاديمي الجديد. لكن حتى البرامج القائمة حاليا احنا نعمل دائما على تحديثها، لانه احنا عينينا دائما على ما بعد التخرج، وليس فقط ان نخرج طالب بشهادة، انه احنا بدنا الطالب لما يتخرج يكون يواكب الحضارة، يواكب العلم الجديد، يواكب حاجة السوق. ما بنحكي بالسوق هون السوق المحلي فقط، السوق العربي والسوق الاقليمي والسوق العالمي حتى.
0: صحيح.
1: إذا سمحتي لي، إحنا هاي الفترة في جامعة فلسطين التقنية خضوري بنعيش فترة كتير مهمة، اللي هي فترة استقبال الطالب الجدد وبداية مرحلة جديدة من حياتهم. ودائما بنحكي للطالب وأهله اختيار الجامعة مش بس اختيار تخصص 4 أو 5 سنوات أو حتى
0: طبعا.
1: سنتين لا
0: نعم.
1: واختيار مكان رح يبني في الطالب شخصيته ومستقبله وفرصه ما بعد التخرج
0: طبعا، وبيئته وزملاته. نعم
1: 100%. خضوري مثل ما الكل بيعرف هي جامعة حكومية فلسطينية عريقة تاريخها ممتد من 1930، واليوم هي جامعة حديثة متطورة فيها تخصصات متنوعة ومتميزة بالمستويات المختلفة، دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه. مثل ما حكيت لك احنا باستمرار بنعمل على تطوير برامجنا، يعني احنا في عنا برامج الآن أصبحت في الإصدار السابع والثامن، لأنه ما مننام على البرنامج أكثر من سنتين، دائما انه احنا بدنا نطور البرامج نربطها بحاجه سوق العمل والتطور التكنولوجي
0: والإشي العملي. دكتور معتمد كمان صار كتير مهم للطلبة كمان الإشي العملي، صحيح. يعني مش بس انا بدي اخذ نظري اضل قاعد على الكرسي محاضره كامله، كمان الإشي العملي مهم وانتم بتركزوا عليه، وانا بعرف خضوري هاي واحدة من نقاط قوتها،
1: ميزه كتير مهمه في خضوري.
0: نعم دكتور. طيب إن شاء الله بنرجع نحكي مع الدكتور معتمد الخطيب كمان مرة، فصل الخط معاه. خضوري معروف بأنها فعلا هي من أقوى الجامعات في الموضوع العملي في الأداء العملي للطلبة، وهذا بيساعدهم أكيد، هاي نقطة قوية لأنها بتساعد الطلبة على ما بعد التخرج أنه يكون مندمج في العمل في الإشي العملي وليس فقط في النظري، لأنه مشكلة بعض التخصصات وبعض الجامعات بأنه بعطيك أنا نظري وإنت دبر حالك عملي لما تطلع، فبيكتشف أنه في هو في فجوة بين الحياة الجامعية والإشي اللي درسه في الكتب والدفاتر واللي كتبه والأبحاث اللي عملها وبين الحياة العملية في كل المجالات. على فكرة هذا ممكن يكون موجود. طلاب التوجيه اللي حاليا عم بفتشوا لحد الآن، في ناس حسموا يمكن من أول أسبوع من أول يوم، في ناس حاسمين أصلا من سنين ومن شهور وين بدهم يدرسوا بالضبط، لكن اللي لسه مونون مش عارف وين بده يروح، احنا أتحنا على مدار الأسبوع اللي فات واليوم فرصة للحديث عن بعض الجامعات ومن ضمنها خضوري التي نعود لدكتور معتمد فيها واللي كان بيحكي عن موضوع الإشي التعليم والتدريب العملي. دكتور تفضل كمان مرة، يسعد صباحك.
2: اعذرونا طول كلامك، فيها كهرباء اليوم مقطوعة من الشركة القطرية، هذا ربما شكله
0: الله يعينكم
2: على جودة طبعاً. الشبكات الاتصال. كنا نحكي عن إحدى الميزات المهمة في خضوري إنها بالأساس جامعة تقنية وتطبيقية، إنه ما بدنا الطالب بس يتخرج مع شهادة، بدنا يتخرج معه وخبرة حقيقية يدخل فيها سوق العمل. مشان هيك اهتمامنا كتير كبير بالمختبرات عددا ونوعا ومستوى، كمان التدريب العملي ومشاريع التخرج وربط الطلبة مع مؤسسات وشركات بالإضافة للأنشطة والمسابقات والفرص الدولية اللي احنا نتميز فيها جدا، يعني من الأشياء اللي بنفتخر فيها موضوع التبادل الطلابي والفرص الدولية. اليوم طلبتنا موجودين وبتطلعوا بشكل مثبت، بنطلعهم دائما بشكل مستمر للجامعات في أوروبا، تركيا، الدول العربية، مختلف دول العالم، سواء لفصل دراسي أو تدريب أو مشاركة في مسابقات وبرامج دولية. صدقا هاي التجربة لو تشوفوا كم بتغير لحياة الطالب فعلا، أنها بتعطيه فرصة يشوف العالم
0: طبعا،
2: يشوف أنظمة التعليم مختلفة، يشوف شركات متطورة جدا، يطور لغته، يطور شخصيته، استقلاليته. تعرفي وأنا بحكي معك الآن يعني طلابنا منتشرين بأكثر من 10 دول، يعني تبدأ من الأردن الأقرب على فلسطين وحتى الفلبين. احنا عندنا الآن طلاب بالفلبين، عندنا طلاب بالهند، طلاب بتونس، طلاب في عمان، الآن وأنا بحكي معك طلابنا منتشرين في أغلب دول العالم. فهي من الميزات اللي منشتخر فيها طبعاً. جدا في خضوري إن ما بنحصر الطالب فقط داخل أسوار الجامعة، بل بالعكس إحنا بنحاول نودي طلابنا ما استطعنا اللي فعلا يأخذ أقصى ما بإمكاننا نعطيه من فرص.
0: طيب دكتور أنت قلت إنه تقدمتوا ببعض التخصصات ربما أو البرامج الجديدة، لحد الآن يعني ما طلع الاعتماد، لكن طالما الاعتماد بانتظار الاعتماد بيكون في فرصة لتسجيل الطلبة ولا لا؟ يعني بيكون كل شيء معلق لبين ما تحصلوا على اعتمادها؟
2: لا ما بإمكاننا إحنا نقبل الطلبة في برنامج
0: إلا لما يتم اعتماده
2: على الاعتماد من هيئة الاعتماد بالجودة والنوعية. في الوقت اللي احنا نحصل فيه على اي برنامج جديد، حتى لو انه الطالب كان مسجل في برنامج معين وحصلنا على اعتماد جديد، بإمكان الطالب ببساطة يراجع وحدة القبول والتسجيل ويطلب إذا طبعا معدله بناسب المعدل اللي أعلننا للبرنامج الجديد بإمكانه يدخل في هذا البرنامج خلال ثواني، يعني مش القصة مش صعبة بالمرة، وهذا لن يؤثر على أي مبلغ دفعه أو شيء، كل هذا يتم حسابه بدون أي مشاكل.
0: بالنسبة لموضوع بتعرف كمان دكتور بهم الأهل أحيانا موضوع المنح، موضوع النظام الدفع والأقساط في خضوري، كيف بتم التعامل معها في هالفترة؟
2: إحنا في خضوري بنعرف تماما الوضع الاقتصادي الصعب اللي بمر فيه شعبنا، وإحنا في خضوري جامعة حكومية غير ربحية تنفذ سياسة الحكومة لتأمين تعليم متميز برسوم ميسورة لهالشعب في هاي الظروف اللي إحنا عايشينها. فإحنا حريصين إنه تظل تكلفة الدراسة في الجامعة، أو إيش بحكي تكلفة، ما بحكي عن المنح، تكلفة الدراسة هي معقولة وممكن لأكبر شريحة من أبناء شعبنا. سعر الساعة عندنا هو الأقل في فلسطين بدون منازع، وحتى ما ربطنا سعر الدينار رغم الانخفاض الكبير اللي صار بالفترة الأخيرة كلنا شايفينه على قيمة الدينار، أبقينا السعر الساعة لعشرين دينار ظلت 20 دينار، يعني زمان العشرين دينار كانت 110 شيكل، على العشرين دينار 80 شيكل.
0: ففي فرق
2: مصروفاتنا طبعا مصروفاتنا كلها بالشكل، ففعليا في تراجع كبير في مدخلات الجامعة في هذا المجال، ما ربطناها أبقيناها كما هي لأن إحنا شاعرين مع الناس. وبنفس الوقت غير سعر الساعة عندنا منظومة واسعة من المنح والمساعدات، مش محصورة بمنحة أو فئة واحدة، في منح وإعفاءات لفئات مختلفة من طلبة الجامعة، مثل منح التفوق سواء في الثانوية العامة أو حتى خلال الدراسة الجامعية، في منح لأبناء المعلمين والعاملين في التعليم العالي، في منح لأبناء الشهداء، للأسرى، للعائلات المشمولة ضمن الشؤون الاجتماعية، طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، طلبة من البلد القديمة في القدس والأغوار والبلد القديمة في الخليل وقرى ما وراء الجدار، ومنح تشجيعية خاصة بتخصصات معينة مثل العلوم والزراعة تصل إلى أكثر من 75%.
0: نعم.
2: كل هاي المنح مذكورة بالتفصيل على موقعنا الإلكتروني
0: كله.
2: هذا بالإضافة لمنح ومساعدات خارجية بنحاول إن نأمنها من عائلات معينة، شركات، مؤسسات بتحب تدعم طلبة فلسطين، إحنا بنأمنها وبنوفرها وبنستقطبها لطلبتنا بناء على الشروط اللي بتحطها هاي الجهات المانحة. يعني لو سمحتي لي بدي أطمن الأهالي تحديدا إنه الطالب اللي وضعه الاقتصادي صعب ما يستعجل يحكم ويحكي أنا ما بإمكاني أدرس أولادي في الجامعة، أو إنه الدراسة الجامعية بعيدة المنهل عنا، لا، راجع الجامعة اسأل عن المنح والمساعدات المتاحة، لأنه في كثير فرص وتسهيلات ممكن ما يكون الطالب وأهله
0: مش إشي معقد عنها. نعم صحيح.
2: مش صعب،
0: بتسهل عليهم الأمور طبعا
2: 100%. يعني هاي السنة حتى إحنا نريح الناس حاولنا نغير في استراتيجية التسجيل عندنا، بدل ما الطالب الجديد يضل يتنقل من مبنى لمبنى ومن دائرة لدائرة، إذا بده يسأل عن تخصصه بده يروح على القسم، بده إشي من المالية يروح على مبنى، بده إشي من التسجيل يروح على مبنى، جهزنا مكان مركزي لاستقبال الطلبة الجدد موجود فيه كل الزملاء المعنيين، القبول والتسجيل، المالية، شؤون الطلبة، الإعلام، الإرشاد، الكليات، كل الجهات ذات العلاقة. يعني الطالب بنفس المبنى بإمكانه مجرد ما دخل وشرى طلب الالتحاق لغاية ما استلم بطاقته الجامعية كلها بنفس المبنى، فبإمكانه يدخل ويلاقي كل الخدمات اللي بده إياها.
0: أكيد. نعم.
2: حتى يحصل على بطاقته الجامعية
0: إن شاء الله خير. يعني أي حدا بفوت على خضوري غني عن التعريف زيها زي بقية الجامعات، لكن الجامعات العريقة، وإن شاء الله موقعها الإلكتروني، السوشيال ميديا كمان، المنصات بتطرح دائما كل التخصصات الموجودة، فيك تختار العلامات موجودة كمان، وموضوع القبول والتسجيل والمنح والتسهيلات. شكرا جزيلا دكتور على وجودك معنا والحديث.
2: شكرا لكم.
0: الله يسعد صباحك. معتمد الخطيب مساعد رئيس جامعة خضوري للشؤون الأكاديمية، شكرا لوجودك معنا، يسعد صباحك.

هاي الأغنية بيقولوا إنها صارت النشيد الوطني لفنزويلا. سعد صباحكم. خطفوني لأنه رئيسهم انخطف, نيكولاس مادورو. فإحنا العرب كتير خفيفين دم, منطلع لكل حدا إشي لأنه فاضيين أشغال عمليا. كل الصباحات يا أبو زياد. أبو جواد درويش, يا أبو جواد ما رديت على استفساري, راحة نفسية إني غايبة ولا ما في راحة نفسية لإني غايبة؟ لأنه الجملة مش واضحة. صباح الورد لمنار ولزوجها محمود ومها بيان. ما في أحلى من حليب الجنيدي, صحة وهنا يا منار. تعرفوا إنه الحليب مثله مثل الشاي والقهوة, ما بنشرب بأي إشي. حليب لحاله بده كاسة يبين فيها لون الحليب, بيطلع أزكى. أما في المج يا منار كأنه بيطلع هيك طعمه, مش عارفة, ما بحسش إنه حليب. داليا بدها أغنية مرتبة لأنه أولادها راجعين على المدرسة يوم السبت, وكتير مبسوطة, كتير طايرة من الفرح إنه راح يعملوا إخلاء للمنزل لساعات محددة. بنشوف لك أغنية داليا. صباح الورد يا أمير, أمير فريحات. أم الصادق خليف بصب على أختها رغدة اللي مش راضية ترد عليها من الصبح, بتتصل عليها ومش عم بترد, يمكن نايمة, يمكن الجوال صامت, يمكن مش سامعة, يمكن زعلانة, وبلكي ماخذ موقف, يمكن متضايقة. أحيانا ممكن يتضايقوا من الناس بدون ما نعرف يا أم صادق. لا, وبيحكولناش, ببرمبوزه وبزعل وبيبطل يرد على التليفونات وبدون ما يحكي. طب انت احكي, اعطي معلومة انه انا زعلان, انا ماخذ موقف منك عشان نعرف. صباح الورد لعطى الواوي الموجود في دير شرف. دير شرف هي المركز تبع الزغلول. الصورة يا سندس اللي بعتي ليها إليك ولأم رواد, ما شاء الله انتو التنتين وجوهكم بتشعشع حب ونور وفرح وطيبة. يلا سيماهم في وجوههم.

0: اللي ببعت رسالة وبطول لبين ما أقرأها بروح بحذفها. ليش؟ طب أنا رح أوصلها يوما ما، أو قصدي يعني في دقيقة ما رح أوصلها، ليش بتزعل وبتحذفها؟ ذاك اليوم شفت أخصائي بيحكي عن هذا الموضوع، إنه اللي بيبعت رسالة وبحذفها بعد فترة بيكون يعني عنده شوية صفات محددة، حساسية زيادة، حساسين كتير. اللي عندهم حساسية اطمئنوا من منتجات سمارت على الملابس، آمنة جدا، ريحتها حلوة وبتنظف. يسعد صباح ومنصور، أحلى منصور، يسعد صباح مين؟ ساهر الحج علي. أبو أمير إلك ولزميلك في العمل طارق الشرفة، صبح لنا عليه. بقية الرسائل أكيد بدكم تستنونا لبين ما نروح على مؤتمر البرلمان الشبابي الذكي. كثير في مؤسسات وكثير ناس بتحاول تهتم بالشباب الفلسطيني عن جد، لأنه الشباب هو محراك المجتمعات. برلمان الشباب الذكي انطلقت الفكرة من غزة في ظل الأوضاع الراهنة والأوضاع التي كانت لشباب غزة في خلال الحرب، ووصلت إلى الضفة وكمان إلى الشتات الفلسطيني، يعني الشباب الموجودين في الشتات. تنطلق أعمال المؤتمر يوم الثلاثاء الجاي، والتسجيل مفتوح اليوم آخر يوم للي الشباب حابين يسجلوا في المشاركة في هذا المؤتمر. الدكتور عبد الكريم أبو مصطفى هو مؤسس البرلمان الشبابي الذكي، واللي بيحكي لنا عن هذا البرلمان وما يريد أن يحقق من أهداف ورسائل.
1: يعني جاءت فكرة برلمان الشباب الفلسطيني الذكي، يعني هي جاءت الفكرة من خلال القيود اللي لاحظناها على المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة يعني تقييد المحتوى الفلسطيني. فيعني اجتمعنا في هذا السياق وشكلنا هذا البرلمان ليكون منصة رقمية فلسطينية مستقلة وأؤكد على استقلاليتها بكل مكان وفي كل وقت. هذه المنصة يعني تساعد الشباب على تمكينهم في المشاركة والحوار وصناعة المبادرات والقيادة. والقيادة الرقمية أيضا من خلال تمليككم أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
0: كيف رح يكون شكل الشغل مع الشباب في هذا الجانب؟ كيف رح تشتغلوا دكتور عبد الكريم؟
1: احنا بلشنا في الخطوة الأولى في محافظات قطاع غزة مجاهيا بتدريب وتأهيل ما يقارب أكثر من 30 عضو لدينا في البرلمان لتمكينهم على دورات الذكاء الاصطناعي المتخصص. الدورة هذه طبعا تم تخريجها والآن هم أصبحوا لجنة إعلامية مختصة للبرلمان. خلينا أحكي لك إنه البرامج متنوعة، وإنه احنا بلشنا نعمل شراكات دولية مثل البرلمان الدولي الأوروبي ونجحنا في إنه نحقق مجموعة من الإنجازات منها. إنه راح يكون في عنا إن شاء الله مجموعة من المنح الطلبة الثانوية العامة اللي تخرجوا قبل شهر أو أقل شوية، هاي راح تكون لدول أوروبية للدراسة في الخارج. برامج كثيرة لها علاقة بالتمكين المجتمعي والقيادة وتمكين المرأة في الدور السياسي والمجتمعي، خلاف ذلك من برامج لها علاقة بالتطوير على أدوات الرقمنة الحديثة وامتلاك مهارات التحول الرقمي المعاصر. أغلبها يعني مهارات القرن 21 اللي الآن تواكب في العالم كله إن شاء الله.
0: المؤتمر اللي رح يعقد يوم الثلاثاء هو رح يكون يعني خلاصة هذا البرنامج، خلاصة هذا البرلمان وخلاصة عملكم، ولا البداية؟
1: وإحنا خلال فترة عملنا في البرلمان استطعنا تأسيس هيئة تأسيسية شبابية قوامها من قرب 500 شاب وصبية عضو في البرلمان من الضفة والغزة والشتات، وهذه هي القاعدة الأساسية لانطلاقا للعمل. ولكن تعرفي إحنا كجسم شبابي بنساعد نمكن الشباب من قيادة أنفسهم ويكون عندهم دور قيادة هام. بالتالي انطلقنا فكرة المؤتمر للشباب الذكي الأول الرقمي، وهي أول انتخابات رقمية رح تكون في فلسطين كلها. تمام، طبعا بإفادة لجنة الانتخابات المركزية اللي هي مشرفة بدور رقابة على الانتخابات اللي حتصير في 18 أغسطس. خليني أحكي لك إنه المؤتمر هو حدث وطني كبير، مش احتفال، هو فقط هو استحقاق شبابي وطني. راح يكون في معنا مجموعة كبيرة من الشخصيات الوطنية والسياسية، شعراء والكتاب والفنانين. بنترقب مشاركة لفنان فلسطيني معروف إن شاء الله خلال هذا المؤتمر، كمان شعراء ويعني أخرى من الوجوه السياسية المحترمة اللي بتدعم الشباب وتواجدهم في كل المطارح.
0: طبعا ويمكن مؤسسات كمان تعنى بالشباب راح تكون موجودة تشتغل مع الشباب.
1: أكيد طبعا.
0: كنتوا بتدوروا عن شباب معينين للمشاركة في هذا البرلمان، مواصفات محددة، ولا المفتوح المجال لكل الشباب من أعمار محددة مثلا لتخصصات خريجين، ولا كيف كان البحث الشغل مع الشباب؟
1: الجسم البرلماني مفتوح لكل شاب فلسطيني أينما كان تواجده تحت معايير محددة علاقة بالعمر من 18 إلى 40 سنة، وأن يكون فلسطيني وأن يكون لديه شغف التدريب ويسعى للتدريب بكل ويخصص وقت لذلك، أن يكون لديه سجلات إجرامية أو مخالفات قانونية لدى الداخلية أو السلطات المعنية أو المختصة في هذا الجانب، أن يكون يعني لديه قدرة على الخطابة ويريد أن يطور من ذاته ويمتلك أدوات المهارات الشخصية الخاصة فيه. نحن بنرحب في الجميع، أي شاب فلسطيني بإمكانه أن يكون معنا من خلال هذا البرلمان اللي هو مساحة حقيقية فعلية لأنه يكون في مشاركة من الجميع. هو طلب الانتساب مفتوح عبر صفحتنا على فيسبوك برلمان الشباب الفلسطيني الذكي، وبتمتابعة الطلب ودراسته واللجنة القانونية وتدقيقه وبعدين إرسال رسالة عبر الهاتف بقبول الطلب. أحنا الانتساب مفتوح على طول، لكن اللي راح يشاركوا بالمؤتمر عددهم حكيت لك تقريبا 500 عضو هم تم المصادفة عليهم، نزلنا أسماءهم في سجل الانتخاب النهائي على صفحتنا على الفيسبوك، وأكيد سرمحهم طريقة التصويت والاقتراع.
0: هم عارفين.
1: أنا بعتقد أستاذتي أنه يوم 18-8 رح يكون يوم فارق في تاريخ فلسطين، لأنه هاي تجربة فريدة وريادية ولأول مرة رح تكون لها علاقة بممارسة الشباب دورهم الانتخابي الرقمي. خلينا نحكي، وخلينا أحكي لك شغلة كمان أنا حابب أوهلها، أنه إحنا لما فتحنا باب الترشح للقوائم تشكلت عندنا 3 قوائم مشكلة من جميع محافظات فلسطين، يعني إطلاقة ابن رفح مع ابن جنين وابن خان يونس مع ابن رام الله وابن إنصيرات مع ابن الخليل، وأصبح في وحدة رقمية ووحدة انتخابية مشتركة. وهذا كان دليل يعني، وهي رسالة فلسطينية إنه الشباب يريدون الوحدة، فلسطين هي جسم واحد وكيان واحد وثقافة واحد وشعب واحد يريد دائما الالتفاف حول قيادته ممثلة بنظمة التحرير الفلسطينية وفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن. ونحن نوجه رسالة للقيادة أن تلتف يعني وأن تعطينا اهتمامها وتعطي هذا الجسم وهذا البرلمان كافة استحقاقاته، ووجهنا دعوات طبعا لإقامات كبيرة في منظمة التحرير لمشاركتنا هذا الفرح وهذا الاستحقاق الشبابي الكبير، ونتمنى منهم تلبية الدعوة أن يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله موفقين في المؤتمر وما بعد المؤتمر من عمل مع الشباب في الضفة وغزة وفي الشتات في هذا المجال، المجال المهم الذكاء الاصطناعي، واليوم نتقدم إلى الأمام في مجال السوشيال ميديا إلى آخره. شكرا لكم دكتور عبد الكريم أبو مصطفى المؤسس للبرلمان الشبابي الذكي، أتمنى لك التوفيق ولجميع الشباب.
1: شكرا لك وشكرا لرأي أفهام، وإن شاء الله مزيدا من التقدم، ندعوكم تكونوا أيضا حاضرين معنا يوم 18 أغسطس في هذه الانتخابات
0: إن شاء الله. يسعد صباحك، نتشرف.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك.

0: 18 دقيقة بعد الساعة 10، يعني ضايل دقيقة تقريبا منروح على الفاصل. صباحك يا رائد، سلامات لمالك حجاز ولا صديق العزيز وهيب أبو عمر، مبارك العمرة وإن شاء الله عبال الحج لكما أنتوا التنين. ميمونة بتقول اليوم عيد ميلاد بنتي فرح، يعني بشملها الأغنية اللي حطناها في المقدمة، إن شاء الله العمر كله لفرح. إم فارس بتقول يصير معنا مصاري وبعدين بنفكر بكل الأمور التانية، إن شاء الله بصير مصاري بس الأهم هدات البال يا إم فارس. كل عام وانت بخير يا أبو خراز، يا أبو خالد من هاني أبو النعيم. صاحب رسالة صباح الخير اللي آخر رقمه 88، أنا مش عارف مين ومش مكتوب تحت الاسم أو تحت الرقم أي اسم، إذا بتبعت لنا اسمك بيكون ممتاز. عصام، إم محمد الخليلي، غادة، يا غادة إن شاء الله الأربع أيام القادمة أنا في أحلى صباح ما رح أكون موجودة فعليا، بس رح أكون موجودة ضمنيا، يعني قلبي إن شاء الله بكون معكم. عامر كمامجي بيصبح على أحلى أخت في الكرة، على الكرة الأرضية، إم أحمد، يبدو إنها عازمتك على إشي زاكي يا عامر.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان. أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.

0: أحلى صباح لكم جميعا اللي انضموا حاليا واللي كانوا معنا في البداية أو من البداية مع الزغلول اللحم الطازة مع المنظفات الأولى البريق شركة مجمع سيلة الظهر التجارية منتجات الضيافة مع الشيني إكسترا لواحة تسعة فيكم تشتروا عشرات الأصناف بأقل الأسعار وتوفروا عشرات الشواقل بنك القاهرة عمان ومنتج الوطني اللي بنفتخر فيه تحت اسم الجنيدي أدهم وأمير بدهم يغيبوا عن البرنامج يسعد صباحكم يا أدهم بدنا نشوف أهلا بمجدي اللي بيقول لي طبعا يا مجدي مش أنا اللي بختار مين بيجي مكاني حسب المتوفر من الزميلات أو الزملاء واللي عنده ما عنده ظرف صباح الورد ام كرام وعزام عبد اللي بيقول صادق صديقا صادقا في صدقه فصدق الصداقة في شو في صديق صادق هدول الفلاسفة العرب لما يبلشوا يحطوا الكلمات
1: حب حب علي اعلام عشان افهمك
0: هو مش هو اللي كاتبها هو جايبها في مشغل الانوار صباح الخير للصبايا يا ام براء اهلا بام مصطفى كمان مره الي كل ايات رمضان ايات اليوم مش معنا يبدو سعد صباح التينات والوردات والشجرات والعشبات عند ام رواد المنصات في أسبوع تلخيص سريع لأبرز الفيديوهات والأخبار والصور اللي كانت محل الاهتمام والترندنج فينا نحكي ترندنج على منصات التواصل الاجتماعي قصص عديدة كانت بارزة غزة هي من ضمن الملفات البارزة والتي يهتم بها حتى الآن حتى لو بعضنا تخلى لكن حتى الآن يهتم بها العالم هذا الفيديو من غزة لدموع طفلة وهي تحمل وعاء فارغ ولكنها تأمل في الحصول على ما يسد رمق جوعها من إحدى التكيات الخيرية في الشوب وفي الشمس طبعا كان الفيديو هو الأكثر انتشارا في الأسبوع الفائت من غزة تحديدا لا شك بأنه حصار المستوطنين اعتداءاتهم التي لا تتوقف بالضفة كمان من ضمن الأشياء والعناوين اللي بيهتموا فيها الجميع سواء إحنا هون في فلسطين وفي الضفة أو في العالم حصار قصرى ثلاث منازل اللي في قصرى المستمر لليوم الثامن على التوالي محاولات صحفيين أجانب صحفيين محليين محاولات نشطاء إنهم يفوتوا ويكسروا الحصار من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال ولكن حتى الآن بلا فائدة خلال اقتحام قلنديا الأسبوع الماضي كان في فيديو لحد الآن أو حتى بدايات الأسبوع الماضي كان ترند هذا الأب بيحاول يصرخ على ابنه وينبهه أنه ما يخاف من جنود الاحتلال ما تخاف إلا من ربك
2: اوعى تخاف منهم بس بتخاف من ربك
0: طبعا جاب تفاعل كبير جدا على مستوى العالم العربي وجاب مئات آلاف المشاهدات عاد فيديو من غزة أيضا من جديد للظهور والانتشار للشاب اللي حكى إذا بتتذكروا جملة شهيرة ولعت ولعت وقفز في الهواء في تلك الفترة كانت وجوه الشباب هدول كانت تتغطى لكن الأسبوع الماضي تم الكشف عن صورة وجه هذا الشاب الذي حكى ولعت ولعت عن دبابة الميركافا سرايا القدس أعلنت عن اسمه وهو الشهيد باسل سلمي كان في فيديو كمان انتشر من نابلس على نطاق واسع لمواطن عم يتناول الحلويات النابلسية الشهيرة أمام جنود الاحتلال المارين من المكان خلال

0: اقتحام نابلس الأحد الماضي، فيديو اعتبروا الكثيرين إنه عناد وجكر. الدكتور أحمد اللي كمان سرق الأضواء خلال الأسبوع اللي فات خلال حفل التخرج في جامعة النجاح الوطنية، واللي كان معنا يوم الأربعاء اللي فات في مقابلة يوم الثلاثاء عفواً، الدكتور أحمد عودة، يعطي الصحة والعافية. طوشة ولكن من نوع تاني، من نوع آخر، بإحدى قرى رام الله في درب زي أظني هذا الفيديو، طوشة بالبواقر والجرافة بالآليات الثقيلة. تطورنا الحمد لله، صار في عنا تطور كبير وصرنا ما نتنازل نمشي برجلينا ونضرب بإيدينا، بل بدبوس الباقر. طبعا الطوشة زي ما حكيت لكم في درب زيع تخللها إطلاق نار، سببه بناء حائط بين مواطنين أو بين منزلين، مش عارف بالضبط إيش المشكلة، حائط كان المشكلة سببها. الله يهدي النفوس وإن شاء الله إنه نجحت الأمور في تهدئة الأوضاع وإحلال الصلح. المتطرف إيتمار بن كفير نشر مقطع فيديو يتباهى فيه بتوقيف عروسين فلسطينيين في النقب، وتم إدخالهم إلى مركز الشرطة بزعم إنهم عرقلوا حركة السير خلال الزفة أو موكب الزفاف. بن كفير مكيف إنه تم توقيف العروسين، يعني كمان يوم الجمعة اللي فات مساء انتشر فيديو للحظة قيام جنود الاحتلال باقتحام صالة أفراح في العيزرية والاعتداء على بعض الموجودين في داخل الصالة بالضرب. للأسف حتى أفراحنا صاروا يفوتوها ويعكننوا عليها، ومرة يعتقلوا العريس ومرة يضربوا المعازيم. من قصص المنصات أيضا أريانا هاملتون الأمريكية التي طردت من أحد فروع برجر كينج في أمريكا لأنها هتفت فري باليستاين، الحرية لفلسطين، بوجه زبون إسرائيلي. أريانا هاملتون بعد ما طردوها في البرجر كينج صار في حملة لمقاطعة برجر كينج، وحملة كبيرة شارك فيها الآلاف، عشرات الآلاف من الأمريكيين. طلعت كمان وحكت إنه مش عم بلاقي وظيفة، فاضطرت لإطلاق حملة تبرعات لسد احتياجاتها الأساسية. خلال وقت قصير جمعت، طبعا هذا الحكي زمان الأسبوع اللي فات، جمعت 200,000 دولار مع إشادة ورسائل من مختلف أرجاء العالم وتبرعات، وحكت إنه رح أخذ اللي بدي إياه والبقية رح أتبرع فيه لفلسطين.
1: I just wanted to say my whole point of saying Free Palestine was not to spread hate, because the reason I was fired was because I discriminated against him.
0: أريانا هاملتون، الاسم اللي يمكن كان مغمور لكن بيستحق التكريم. حبيبة رونالدو اللي أصبحت زوجته الأسبوع الماضي أثارت غضبا وجدلا واسعين بعد أن نشرت فيديو من عطلتها الصيفية قبل أسبوعين، واختارت عنوانه بكلمة باللغة العبرية.
2: صاحبة كريستيانو رونالدو نشرت مشاهد من عطلتها العائلية أرفقتها بكلمة عبرية تعني صحية أو معرفة.
0: تحولت التعليقات إلى مناورة سياسية وبدأت الدعوات لمقاطعتها. إنه التساؤل، ليش يا جورجينا اخترتي كلمة عبرية تحديدا؟
2: العبرية تحديدا خلالنا
0: اتجهت أنظار ملايين الحسابات والصفحات أيضا الأسبوع اللي فات والمواقع الإخبارية لخبر وفاة والد ليونيل ميسي عن عمر 68 عام في روزاريو الأرجنتينية. تحت اسم مهزلة ومسخرة، الآلاف علقوا على ترند حفل طلاق الدكتور فود وشروق. الحفل بتم التحضير على ما يبدو لحفل ضخم وسط انتقادات حادة غزت مواقع التواصل كلها والمنصات العربية تحديدا. حفل طلاق ضخم،
3: وين حتكون الديفورس بولسي ونحن حد البحر على طول؟
0: هاي موديلات جديدة رح تطلع لنا، يا ربي ما تطلع لنا وتصير درجة. ترى احنا مش ناقصنا،
3: بدي الدانسرز يكونوا بالهواء عم يرقصوا وبالمي كمان.
4: فينا دي جي يكون بقلب المي.
3: وبالنسبة لل
0: معقول تشتي في آب؟ هذا ما حصل امبارح وأول امبارح في بعض المناطق في لبنان وسوريا وفلسطين بسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي اللي شهدتها بعض المناطق. في عنا في فلسطين زي ما شفتوا الفيديوهات والأخبار سقطت الأمطار بغزارة حتى سكرت شوارع في القدس وفي منطقة حلحول. من أهازيج غناها مزارعين خلال قطف القات في اليمن إلى ترند على المنصات.
5: هذا رقم عبد الغني،
6: هذا رقم عبد الغني،
5: يعالجك من الوني،
6: يعالجك من الوني،
5: دق دق سبعتين،
6: دق دق سبعتين،
5: سبعة صفر مرتين،
6: سبعة صفر مرتين،
5: هذا رقم عبد القرار.
0: هاي الأغنية أصبحت ترند لكن هاي الأصل. هاي أصلها خلال مزارعين يمنيين هم يشتغلوا في الكات أطلقوها وصارت أهازيج معروفة على المنصات شاركوا فيها مئات الملايين من الحسابات. وما كان بالإمكان أبدا آخر شيء أنه نتجاهل اهتمام المنصات العربية المختلفة باليومين اللي فاتوا بالديو المنتظر بين محمد عساف وسانت ليفانت أو مروان عبد الحميد وهو مغني أو فنان من غزة كمان أغنية ماسكارا. تم تقديم الأغنية اللي منتظرة ديو الخميس الماضي في عمان بشكل مشترك بين سانت ليفانت ومحمد عساف بنت بلادي محلها أو بنت البلد محلها ماسكارا وبلاها.

في حب حقيقي وفي حب شو إذا ما كنت بتحب حب حب حب حب حب, حب, حب حقيقي ما تسميه حب، ما في حب تاني، مش حب لمواربة. بسمعوا حق محمد فؤاد. يلا أحلى صباح لأبو علي ذياب، صبح دايخ لأنه نايم على الساعة 3 وصاحي على 5، يعني اللي نايمهم ساعتين وهذا مؤذي يا أبو علي، لازم على الأقل بفترة الإنسان وهو راشد لازم ينام 7-8 ساعات في الليل عشان فعلا يقوم بكل واجباته صح. مبروك لغدير وأيمن حصولكم على درجة الماجستير في المحاماة من إمرة واد، بتتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائم وتضلوا جنب الحقيقة والحقائق. حسام البكري يسعد صباحك. مصطفى التراب إن شاء الله بكرة 2-3-4-5، أنا مش رح أكون في أحلى صباح. أبو ماهر بيقول سنعيش أو ستعيش فلسطين رغما عن أنوفهم، رغما عن أنوفهم وأفواههم ولا تهتم. نصبح عليك يا أم حسين، شرفتينا ونورتينا. سامح زايد صبحك الله بالخير والسعادة. صباح الخير لعلي العجولي وعمال منجرة أدهم الزعتري. في نكت يومية بعتهم سندس بتقول نصيحة للبنات قبل ما تتعلقي فيه وتحبيه اسألي إذا متجوز أو لا. أحيانا بنسوا التفاصيل الصغيرة، ما هي لأنها البنت منيحة بتفترض إنه مستحيل متجوز يجي يتعرف عليها، يعني هي نيتها صافية. أبو يامن أبو إدريس بده كمان يعطل الأربع أيام الجاي، عطل عطل وارتاح. من البداية حتى النهاية صباح الفل والوردات يا علا أبو عون نايف طميزي. إن شاء الله يا ربي برجع بنوركم بتنورونوا أنتوا كمان، رح أشتاق لكم كتير يا ميمونة. كمان أريج الشعراوي رامز عبد الباقي بيقولك يا سيد الخراز العمر كله. أبو ربيع القصراوي بيصب على أهل قصرة الصامدة أمام قهر المستوطنين، الله يكون بعونهم يا رب، الله يكون معاهم وينتشلهم من هاي المحنة. من الأردن بتصب عليكم إم مريم. إم جميل بتقول واحد بعت لمرته وينك، ما لقيت شاورما رح أجيب وجبة بروستد، شو يلي ما بتوكلي فيها عشان ما أخليه يحط منه. ردت مرته الصحن الفلين، يعني بتاكل كل شيء، إن شاء الله ما إنها تنسى تاكل الطاولة. صباح الورد غالب زيدان وعايشة سوالمة. خالد أهلا يا خالد. منى موسى مش بس بكرة أنا معطلة، طول الأسبوع. إمجاد مناصرة إن شاء الله برجع بلاقيكم الأحد القادم إذا ضل من عمرنا إشي. أبو جواد درويش بقول من بكرة للأحد الجاي إسبرين وكامول. لا يا أبو جواد إن شاء الله بترككم في أمانة الزملاء الرائعين ما شاء الله. عفيف بده أغني هلأ، هو بسمعناش لايف بس بسمع الحلقة بعدين المساء، فبده لماجد الرومي. عفيف على اليوتيوب فوت حط ماجد الرومي، بتختار أي أغنية بدك إياها تسمعها وانت رايق. صباح الورد ثريا وسمية ناصر. محمد علاوني أبو شجاع. وإياد من إيطاليا بيقول غالبية البلاد الأوروبية الجامعات بتعمل أوبن داي لطلاب التوجيهي، بتعرفوا على الجامعة وعلى التخصصات قبل التوجيه وبتم اختيار عن معرفة. صاروا عندنا هيك كمان يا إياد في كثير من الحالات.
مين ضل ما قرأت له رسالته؟ بعتقد إنه الكل. عصام كمان مفكر يعطل طول الأسبوع، بقول العطل على حساب مين؟ على حساب المعلم تبعك. سامح بقول إنه الواحد لما يأخذ إجره على العطل بصير إشي مش مفيد زي الدخان. لا لا تخاف، كتير العطل منيحة. إن شاء الله بنرجع يعني طلعوا الأربع أيام شو هي، بتمر مرور سريع. وأحمد الصباح بده يعطل، والله عطله، والله بحكي لكم عن جد، خدوا إجازة ما تحرموا حالكم. هاني أبو النعيم، سندس يا سندس قرأنا رسالتك. أوكي سندس، طلعوا كيف بدها تستغل العطلة تبعتي، بدها تطلع كل طلعاتها كل مشاويرها في أحلى صباح خلال فترته. امتكتك الأمور الصبح، طب ليه ما تطلع العصر يا سندس؟ وإمروات بدها الطش، يلا انتو كاينين محرومين من الطشات؟

أستاذ جفري حات صباحك. أم حسين أهلا. يلا سامحونا يا سامح. ما أنت اسمك سامح. سامح قد وصلنا إلى نقطة الختام في أحلى صباح اليوم. حبك نساني عمري اللي كان. احمل معك مصاري أو بدون مصاري، معك بطاقات أي بنك أو بطاقات بنك القاهرة عمان. إذا معك البطاقة اللي بتدفع من خلالها لا تحمل الهم، فوت على أي فرع من فروع الشيني إكسترا، خذ معك السلة الكبيرة وعبي إيش بده البيت، احتياجات سكر، طحين، زيت، رز، منظفات، معكرونات، الشعيرية اللي هو كتير أشياء، وزواكي، شوكولاتات وشبسات للأولاد. ووفر، وفر قيمة مشتريات كثيرة جدا. مهرجان التوفير لواحد تسعة. أرباب العمل محتاجين على إجازتي، بقول لك إحنا مش ناقصنا العمال اللي عنا والموظفين ياخدوا إجازات. بدنا نسكر هيك ولا لا يا أبو ماهر؟ مستخسر فيي إنك تعطلهم أربع أيام تعطيهم إجازة؟ له له يا أبو ماهر.

الروائح العطرة مع معطرات الغسيل مسك، أكثر من نوع، أكثر من غطاية، كل غطاية أو كل لون غطاء له ريحة خاصة، الأزرق، الزهر، الأصفر والبنفسجي. بالنسبة لي أحلى لون من بين عطور مسك هو البنفسجي، كتير ريحته حلوة على الملابس. من شركة البريق، في غيابي لا تنسوا كل ما عطشتوا تشربوا مي أو فريشة صار الحكي شو أو فروت أب الجنيدي. خربشنا فادي خربشنا فادي عشاش. فريشة بطعم السعادة، الفواكه والفوار، يا سلام ميكس حبيب القلب، حبيب الشعب. على فكرة ممكن تسموه فريشار، فريشة، فريش، كل الأسماء صح. الفروت أب، هذا الميكس اللذيذ الخفيف المنعش المنتعش، اللي هو فراولة مع حليب، بردوه في الثلاجة واشربوه. خدوا مني إنه كتير زاكي ما بين حامض حلو. لا يا فادي لا، لسه عنا لحمة الزغلول، كله كله، ولا السياخ اللحم اللي على الشاشة، كله ولا إنها تروح من بين إيدينا. خلال هذا الأسبوع كمان اللي بجوع هو في منطقة دير شرف أو قريب عليها، خس الجوع عند الزغلول. رح أشتاق لكم كتير. أبو علي، سعد صباحك، سجام، رواد، البقية إن شاء الله أكيد رح نلتقي على خير إذا ضلنا عايشين. ديروا بالكم على حالكم، انبسطوا واطلعوا وطشوا واسمعونا. شكرا يا فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان. عن جد عن جد بدهاي المرة بيلا تشاو تشاو

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 10 مواطنين اليوم، بينهم 2 بالرصاص الحي و8 جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال هجمات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، تخللها اعتقال عدد من المواطنين ومداهمة منازل والاعتداء على سكانها. سلطات الاحتلال تجبر فجر اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بحجة عدم الترخيص. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 3 من سائقي الشاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جنوب لبنان يشهد فجر اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا عقب إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي شن بعدها سلسلة غارات وقصفا مكثفا على المنطقة. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول أنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق بشأن سلامته بدلا من التهديد المستمر بشأن مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، ودي المزيد على رايا.بي.اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
6: أنت أريد،
0: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: رايا FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM،
14: 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا FM.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1,000,000,000,000 دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

فاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599 99 995

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة 10 مواطنين بينهم 2 برصاص الحي و8 جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال هجمات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من محافظة الخليل تخللها اعتقال عدد من المواطنين ومداهمة منازل والاعتداء على سكانها. طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشارك في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، تشمل 74 شخصا بينهم 38 مريضا و36 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة عبر المعبر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. سلطات الاحتلال تخطر مواطنا بوقف العمل في مبنى قيد الإنشاء في منطقة المريج ببلدة درب اللوط غرب سلفيت. مستوطنون يقتحمون منطقة غرابة شمال بلدة سنجل شمال رام الله ويقومون بتقطيع كوابل كهرباء من آلية لقص الحجر، وتعود لعائلة خليل من قرية الساوية جنوب نابلس ويسرقون لوحة إلكترونية تقدر بستين ألف شيكل. الاحتلال يعتقل 3 من سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. مصادر عبرية تفيد برصد ما يسمى بجهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك وهيئة الأمن السبرانية ارتفاعا في محاولات إيرانية لاختراق هواتف صحفيين إسرائيليين بهدف جمع معلومات استخباراتية حول الأوضاع الأمنية والسياسية. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تقول لن نتراجع حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة وتأمين حقوق الشعب الإيراني، ولن نتنازل عن المطالب المشروعة للشعب وتطلعات قائدنا في وجه أمريكا المعتدية. في أحوال الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات الظهيرة تكون فرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: أغنيات الزمن الجميل.

تستمعون لها الآن على رايا FM.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: أغنية الزمن الجميل.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين، الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
3: شغلي لفوق راسي، لازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي، ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1,000,000,000,000 دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم ونقدم إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية من رايا فم، ونبدأه بالعناوين. الإغاثة الطبية تطلب الإغاثة. حصار المستوطنين في قصرى يدخل أسبوعه الثاني. دلالة إتباع أمن المستوطنات لشرطة الاحتلال. وهب عليم وديسكاونت يهددان بقطع العلاقات مع 9 بنوك في الضفة. تفاصيل هذه الملفات تأتيكم سيداتي سادتي بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
7: شكرا رامي، وأهلا بكم مستمعينا إلى موجز لأهم الأخبار. ومصادر محلية تقول إن جيش الاحتلال يجلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كديم المقامة شرق مدينة جنين والمطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لإعادة افتتاحها. طواقم الهلال الأحمر تنتشل جثمان الشهيد الطفل سهيل مسعود جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي أصيب مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوب خان يونس. رئيس بلدية عربة أحمد عرضة يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في البلدة الواقعة جنوب جنين، ويتم توثيق ما بين 7 و11 اعتداء في مناطق مختلفة منها وفي محيطها. مستوطنون يقتحمون منطقة غربة شمال بلدة سنجل شمال رام الله، ويقومون بتقطيع كوابل الكهرباء من آلية لقص الحجر تعود لعائلة خليل من قرية الساوية جنوب نابلس، ويسرقون لوحة إلكترونية تقدر ب60,000 شيكل. سلطات الاحتلال تصدر أمر إخلاء يستهدف منزلا وأجزاء من منزلين آخرين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة محمد صالح يقول إن القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والمعابر وإدخال البضائع تزيد من حدة الأزمة الإنسانية. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم البيت الأبيض يدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة يوم الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وأنه يدرك أن الصراع مع إيران يتحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. نهاية الموجز، وأعود معكم مستمعينا إلى الواحدة الإخبارية.
6: أهلا بكم من جديد. حذرت جمعية الإغاثة الطبية من خطر توقف مجموعة من الخدمات والمرافق الصحية في قطاع غزة، وأوضح مدير الجمعية في غزة الدكتور محمد أبو عفش أن نقص الزيوت وقطع الغيار الخاصة بمولدات الطاقة الكهربائية يهدد بتوقفها عن العمل، وبالتالي تعطل خدمات صحية وأجهزة ومعدات طبية في عدد من المراكز والعيادات تخدم الآلاف من المواطنين. واتهم أبو عفش سلطات الاحتلال بتعمد منع إدخال المواد الأساسية لإبقاء القطاع الصحي على حافة الهاوية.
8: نحن نعاني معاناة كبيرة، وخاصة أننا خلال 24 ساعة القادمة إن لم يتم إدخال زيوت وإن لم يتم إسعافنا بهذه المادة التي تعمل بها المولدات، وخاصة بعد تدمير الطاقات الشمسية من قبل الاحتلال، كان لدينا مصادر أخرى من الطاقة الشمسية لكن الاحتلال دمرها كلها. الآن الاعتماد الكبير على المولدات، وهذا الأمر منذ 3 سنوات ونحن نعمل بهذه الآلية. للأسف المولدات تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى زيوت. الأمر وصل إلى يعني لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة وبهذا العمل. هناك يعني مولدات عطلت نتيجة عدم وجود تغييرها، والمولد الرئيسي والخدمات الرئيسية لنا داخل قطاع داخل مدينة غزة هي مركز الرمال الكبير الذي يخدم آلاف المواطنين، والذي يتابع به الأطفال والنساء وكبار السن والأمراض المزمنة ومرضى الثلاسيميا وحالات الزواج. الفحص الطبي ما قبل الزواج توقف، هذا الأمر نحن يعني سندخل في مشاكل كثيرة لا تحمد عقباها. لذلك ناشدنا الجميع، الأمم المتحدة، ناشدنا الصليب الأحمر، ناشدنا منظمة الصحة العالمية بإسعافنا بإدخال الزيوت بشكل سريع.
6: عندما تقول دكتور محمد أبو عفش ناشدنا، هل من يعني صدى يعود لكم بعد إطلاق هذه المناشدات؟ هل من ردود تتلقونها؟ هل من تطمينات ربما تصل من جهات دولية فاعلة في المجال الطبي؟
8: طبعا نحن في الإغاثة الطبية مؤسسة كبيرة تعمل داخل قطاع غزة، لدينا علاقات دائمة ومستمرة مع جميع المؤسسات سواء الفلسطينية أو الدولية، وتصدر التقارير عن العمل وتقدم كل الإمكانيات التي تقوم الإغاثة الطبية بتقديمها سواء من المراكز الصحية الموجودة داخل قطاع غزة أو من العيادات المتنقلة. الكثير من المناشدات للأسف الشديد لا تلبى هذه المناشدات، ولدينا عجز كبير في كل شيء يعني منذ فترة طويلة ونحن نعمل. والإغاثة الطبية من المؤسسات التي بقت في شمال غزة وعملت في غزة لفترة طويلة، وخاصة أن الاحتلال استهدف جميع مراكزها الصحية لكن بقت تعمل واستمرت في تقديم الخدمة الصحية. هذه المؤسسات التي تعمل داخل قطاع غزة تقدم لنا بعض الدعم، ولكن يجب أن تقوم بالدور الكبير هذه المؤسسات الدولية التي تقدم القليل من الخدمات للمؤسسات الصحية العاملة. لابد من زيادة هذا الدور، ولابد من العمل على يعني تحسين دورها الإنساني. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة، هذه 3 سنوات للأسف الشديد ما قدم لها القطاع غزة لا يرقى لحجم الكارثة والمرض والمشاكل الصحية المنتشرة. نحن نتحدث عن أمراض منتشرة، نتحدث عن مشاكل كثيرة داخل قطاع غزة، من أمراض مزمنة، من نقص في الأدوية، من جرحى، من أطفال، من متابعات للسيدات الحوامل. كل هذه الأمور تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى تنسيقات لإدخال أدوية وإدخال موارد أخرى. لذلك الإغاثة الطبية لديها الكثير من الموارد، ولكن للأسف الشديد الاحتلال لا يسمح لها بدخول هذه الموارد إلى قطاع غزة. طلبنا من هذه المؤسسات الدولية مرات عديدة بإدخال هذه الأدوية وإدخال هذه الزيوت. لا نحتاج أن يعني أكثر من تنسيقات، ولا نحتاج أكثر من المساعدة في إدخال سواء الأدوية أو المستلزمات الطبية إلى مراكزنا داخل القطاع.
6: دكتور محمد أبو عفش، هل إبقاء القطاع الصحي في غزة على حافة الهاوية ترونه مدروسا ومقصودا إسرائيليا؟
8: صحيح، يعني ما نمر به الآن يعني لا يريدون أن يسقط القطاع الصحي وأن تقف المنظومة الصحية عن تقديم الخدمة الصحية. هم يعني يقومون بإسعافنا بشكل يعني كالعناية المركزة، لا تموت وتبقى حي فقط. لذلك كما تشاهدون أننا سواء في الإغاثة الطبية أو في جميع المؤسسات الصحية العاملة يقدم لنا كميات قليلة جدا، ويقدم لنا أن نقوم فقط بتقديم الخدمة الصحية بأقل القليل. يعني لذلك يعني هناك معاناة للمواطنون، يعني وخاصة نحن الآن في فصل الصيف وهناك انتشار للكثير من الأمراض. يعني عندما نتحدث عن آلاف مؤلفة من الأطفال المعذبة من جدر الماء، من الجرب، من التقمل، من كل هذه الأمور معاناة للمواطنين ومعاناة للنازحين داخل المخيمات. نحن في زياراتنا التي تقوم بها طواقم الإغاثة الطبية في العيادات الميدانية تشاهد عجب العجاب من الأمراض ومن المشاكل ومن مشاكل الالتهابات الجلدية وغيرها. لذلك يعني نعرف جيدا أن الإمكانيات التي لو سمحت بدخولها هذه الإمكانيات سيتحسن الوضع الصحي، لكن هم لا يروقون لها أن يروا الوضع الصحي جيد وأن تقوم الإغاثة الطبية والمؤسسات الصحية بدورها في خدمة الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. لذلك يعني هم يقطرون لنا بالقطارة سواء بالسولار أو بالزيوت أو بالأدوية حتى نبقى على قيد الحياة ولا نموت.
6: شكرا جزيلا دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة. يدخل حصار المستوطنين لثلاثة منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس أسبوعه الثاني في تصعيد نوعي للاعتداءات يهدف للسيطرة على جبل راس العين الواقع ضمن منطقة تصنف على أنها هبة وفق اتفاقات أوسلو. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي لراية إن الطواقم تمكنت الليلة الماضية من إعادة توصيل المنازل المحاصرة بالتيار الكهربائي، فيما يستمر حرمان السكان من إمدادات المياه والغذاء والدواء.
8: نعم، من صباح يوم الأحد الماضي تم محاصرة 3 منازل في جبل راس العين في بلدة قصرى، ولغاية اللحظة الحالية هذا الحصار مفروض. وللأسف أيضا هناك تم السيطرة على أحد المنازل أيضا وطرد ساكنيه لتحويله سكن عسكري لصالح الجيش، منزل السيد يوسف عبد الكريم حسان، مما اضطره إلى السكن مع جيرانه وأسرته في جبل راس العين.
6: أستاذ عبد العظيم وادي، لمن يسأل ماذا يعني أن يحاصر المستوطنون مواطنين في منازلهم؟
9: يعني الكثير في هذا الموضوع. المستوطنين تغير أدائهم في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق. المستوطنين استطاعوا من السيطرة وضم الغور من بيسان لغاية الخليل، لكن وبعدها سيطروا على منابع ينابيع المياه في الضفة الغربية كاملة.
6: لا أسأل عن هذه الأهداف الكبيرة إنجاز التعبير، ولكن يعني على الأرض ما الذي يقوم به المستوطنون حتى نقول إنهم يحاصرون منازل لمواطنين في بلدة قسرة؟
9: يعني المستوطنين يقومون بالضغط على السكان في هذه المنازل حتى يقوموا بالرحيل وترك هذا الجبل الشاهق العظيم، هو جبل رأس العين.
6: يحاصرونهم بأي طريقة أستاذ عبد العظيم علي؟
9: أعتقد أن الجميع، الشعب الفلسطيني شاهد عنف المستوطنين وتطور أداء المستوطنين. كانوا فتية للتلال ومن ثم مجموعات لتدفيع الثمن بدعم كامل ومطلق من جيش الاحتلال. المستوطنين يحاصرون المنازل من خلال إلقاء الحجارة بشكل مطلق، تسكير الطرق على هذه المنازل، قطعوا التيار الكهربائي، قطعوا المياه، وهذا أكبر حصار يكون على هذه العائلات اللي منعوها من التواصل مع أهلها في بلدة كسرة. لكن بفضل الله تمكنت طواقم المجلس البلدي ليلة أمس من إعادة توصيل التيار الكهربائي لهذه المنازل الثلاثة، وبقي خط المياه لغاية اللحظة الحالية مقطوع عن هذه المنازل.
6: شاهدنا قبل عدة أيام كميات من الطعام والماء يمنع جيش الاحتلال دخولها إلى المنازل المحاصرة ليستفيد المواطنون منها. هل انتهت هذه القضية أم ما زالت قائمة، منع إدخال المواد التموينية والأساسية إلى أصحاب أو إلى سكان هذه المنازل؟
9: أخي الكريم، لغاية اللحظة هاي منع وصول أي مساعدات إلى هذه المنازل هو قائم. حاليا ننتظر مساعدات من منظمات دولية مثل الصليب الأحمر والأوتشا والأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الإنسانية حتى نتمكن من إدخال الدواء والغذاء إلى هذه الأسر.
6: القضية قضية قسرة وحصار منازل لمواطنين من قبل المستوطنين أخذت يعني صدى واسع وارتدادات كبيرة، ليس فقط في المنطقة وإنما على صعيد العالم. سيد عبد العظيم وادي، ماذا حدث بعد ذلك؟
9: يعني بداية هذا أقل حق من حقوق أبناء بلدة كسرة والريف الفلسطيني الذي يعيش تحت ضغط كبير من اعتداءات المستوطنين. المستوطنين كفروا في الحياة الإنسانية، لم يتركوا أي شيء للفلاح في الريف الفلسطيني. سرقوا الأغنام، حرقوا المساجد، ضربوا النساء. المستوطنين لم يتركوا أي سبيل لحياة كريمة في الريف الفلسطيني. فمن حق أبناء بلدة كسرى إنهم يرفعوا صوتهم ويعبروا عن رأيهم. ومن هنا كانت الطواقم الصحفية حقيقة نقلت بشكل واضح وصريح ما يعيشونه أبناء بلدة كسرى. بلدة كسرى منذ عام 2011 كان عندهم 11 شهيد في بلدة كسرى. نحن في بلدة كسرى كان في عندنا حرق مسجد النورين وحرق مسجد الرحمة، اعتداءات متواصلة، حرق 47 منشأة 13/4 عام 2024. لكن أنا بقول في هذه اللحظة أنه كما نجحت كسرى بفضل الله من إنها توصل رسالتها للعالم جميعه، بتمنى أيضا من الشعب الفلسطيني إنه ينجح ويعمل برنامج واضح، برنامج تعزيز صمود، برنامج مقاومة واضحة. يجب أن نتوحد بكفي فرقة وخلاف ونزاع.
6: طيب لو نسأل سيد عبد العظيم وادي عن الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال، يقول إنه دفع بأعداد كبيرة من الجنود إلى منطقة قسرة ليقوم بتأمين الحماية كما ادعى في هذه البلدة، ما هو هذا الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال كما تشاهدونه على أرض الواقع؟
9: والله يا صديقي العزيز، يعني جيش الاحتلال لما دفع بمئات الجنود لبلدة قسرة الخطوة الأولى اللي قام فيها تسكير المحلات التجارية ومنع الحركة في بلدة قصبة، واستخدم ثمن بيوت سكنات عسكرية وطرد ساكنيها، وللأسف عمل أكثر من اللي عملوه المستوطنين في هذه المنازل. هو تركها عبارة عن خرابة، إن السكان لما رجعوا على بيوتهم مساكين لقيوها مكسرة، لقيوها مدمرة، مستخدمين الأدوات والأغراض يعني بشكل لا أخلاقي. زائد موضوع رأس العين لما الجيش حاليا بيسيطر على بيت أحد السكان المعزولين منذ 4 أيام تقريبا، فهو حقيقة يعني دور غير مرحب فيه، غير منطقي. زائد تواصل جبات الارتباط بجانب المستوطنين، وبإمكان الجيش الإسرائيلي حسم هذه العملية خلال 10 دقائق، بإمكانه اعتقال المستوطنين الموجودين قرب 3 منازل وعلى جبل راس العين المصنف منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو.
6: شكرا جزيلا رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي. لا تزال ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية تندد بإعلان وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس أنه وجه بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية إلى جهاز الشرطة التابع لوزارة الأمن القومي التي يتولاها المتطرف إيتمار بن غفير. القرار الذي يتوسط مرحلة يتضاعف فيها إرهاب المستوطنين كما ونوعا أثار تساؤلات وتحذيرات حول دواعيه ودلالاته التي تتجاوز إعادة توزيع المهام ليكرس واقعا جديدا في الضفة ويعزز نفوذ المستوطنين ويقلل من احتمالية تعرضهم للمحاسبة. وجهنا بعضا من تلك التساؤلات للمستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار.
10: أعتقد أن الحديث عن هذا الأمر يعني يمكن أن يتم تناوله من خلال 3 محاور أساسية. المحور الأساسي الأول أن الاحتلال حسب القانون الدولي يدار من قبل الجيش الإسرائيلي فقط، أو من قبل جيش الدولة المحتلة التي تقوم بالاحتلال، ولا يجب على قوانين دولة الاحتلال أن تنطبق على الأراضي الخاضعة للاحتلال. وبالتالي الشرطة هي كجهاز أمن يتبع إلى وزارة الأمن الداخلي، لا يجوز له أن ينسحب على الأراضي الخاضعة للاحتلال. هذا المحور الأول. المحور الثاني أن حتى المستوطنين في الضفة الغربية وينطبق عليهم قانون الجنايات الإسرائيلي وليس القانون العسكري، وبالتالي يتم التعامل معهم جنائيا كما يتم التعامل مع الإسرائيليين الذين يعيشون داخل دولة الاحتلال. وبالتالي هناك حرج في تعامل الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين، هناك خلط في الأمور. فعندما تلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يتدخل في العراق أو في محك ما بين المستوطنين والفلسطينيين، يتدخل لمنع الفلسطينيين ولا يتدخل لمنع الإسرائيليين. هذا المحور الثاني. المحور الثالث أخي الكريم، أن الجيش الإسرائيلي عندما يتدخل ضد المستوطنين في المناطق المصنفة به لا يتوجب عليه أخذ رأي المستوى السياسي، ولكن عندما يتدخل ضدهم في المناطق المصنفة جيم يتوجب عليه أخذ أمر المستوى السياسي. والمستوى السياسي الذي يعني ينطبق أو يحتك في عمل الجيش في المناطق المصنفة جيم هو يتبع لسموتريتش، على اعتبار أن سموتريتش له وزارة داخل وزارة الدفاع. هناك ابتدع لنفسه سموتريتش وزارة تتدخل في عمل الجيش الإسرائيلي في الإدارة المدنية من أجل الوصول إلى عمل الإدارة المدنية والتدخل فيها، وهذا يعيق عمل الجيش على المستوى السياسي، لأن المستوى السياسي الآن هو أكثر تطرفا من الجيش. وبما أن وزير الدفاع الإسرائيلي هو من المتطرفين فيريد أن يعني يقلل من يعني يريد أن يفرض الضغوطات أو الجرائم بحق الفلسطينيين أكثر من ما يقوم به الجيش. يعني حتى لم يكتفوا بجرائم الجيش التي يقوم بها في قطاع غزة وفي غيره، يريدون أن يذهبوا إلى مستوى أبعد من العنف ضد الفلسطينيين بطرق يعني لا تحدد أو لا تحجم عنف شيء أو عنف الجيش من يريدون أن يأتوا بمستوى أعلى من العنف ضد الفلسطينيين.
6: تقصد سيد عيد مرار أن هذه الخطوة بعد أن تتم سيكون هنالك عنف أقصى من قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية باعتبار أنهم سيخضعون لبين ظفرين قانون مدني وليس عسكري وسيحاكمون بموجب ذلك؟ وهذا القانون نعلم أنه يعني يتيح لهم الكثير من الحرية للقيام بما يحلو لهم.
10: نعم، في هذه الأثناء أخي الكريم بهذه التوزيع الحكومية هناك سيكون العنف أكثر على اعتبار أن وزارة الأمن الداخلي يقودها ابن كبير، هذا ابن كبير الأكثر تطرفا حتى من سموتريتش. قد يتغير الوزير في المستقبل ويصبح أقل عنفا، هذا لا أحد يضمنه، ولكن في هذه الأثناء الشرطة ستكون أكثر عنفا من الجيش في التعامل مع الفلسطينيين. ولكن يعني مسبقا المستوطنين يداروا من قبل وزارة الأمن الداخلي، المستوطنين يتعامل معهم الاحتلال جنائيا حسب قانون الجنايات الإسرائيلي، وهذا أيضا مخالف القانون الدولي، لأن القوانين دولة الاحتلال لا يجب أن تنسحب على الأراضي الخاضعة للاحتلال، وإنما تدار الأراضي المحتلة من قبل جيش الدولة المحتلة وليس من قبل الوزارات المدنية لهذه الدولة.
6: طيب، نسأل عن يعني التبعات الاستراتيجية لهذا القرار إن دخل حيز التنفيذ، ما هي المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وبإيجاز سيد عيد مرر؟
10: نعم، هناك يعني خطوة أخرى نحو الضم الصامت أو الضم التدريجي. مثلا عندما تنسحب صلاحيات محكمة العليا الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، المحكمة المركزية، صلاحيات وزارة الزراعة ترخص أو تعطي تصريح بيطرية للمواشي في الضفة الغربية للمستوطنين، مثلا الآثار، سلطة الآثار تتدخل في عمل المستوطنين في آثار الضفة الغربية، قانون الجنايات. هناك الكثير من الخطوات التي بدأت تنسحب تدريجيا مخالفة للقانون الدولي لتنطبق على الأراضي الخاضعة للاحتلال، وهي في الأساس لا يجب أن تكون لها أي صلاحية على الأراضي الخاضعة للاحتلال، لأن الأراضي الخاضعة للاحتلال حتى بالقانون الدولي تدار فقط من قبل الجيش.
6: شكرا جزيلا، المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عيد مرة. أفادت إذاعة جيش الاحتلال مؤخرا بأن بنكي هبو عليم وديسكاونت الإسرائيليين هددا بقطع العلاقات المصرفية وبشكل تدريجي خلال الشهرين المقبلين مع 9 بنوك تعمل في الضفة الغربية، 4 فلسطينية ومثلها أردنية وبنك مصري واحد. ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث اضطرابا واسعا في القطاع المصرفي والاقتصادي في الضفة الغربية وتدخله في حالة من الشلل. وأكد الخبير المالي والمصرفي محمد سلامي أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش يعمل على توظيف هذه العلاقة المالية سياسيا ويستغلها وقت الحاجة. وذكر سلامي في مقابلة مع رايا أن العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية لا تصل بالأساس حد المراسلة المعمول بها بين المؤسسات المصرفية الكبرى، بل تقترب أكثر من شكل العلاقة بين بنك وعميل.
11: هو يهدد البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بغض النظر عن الجنسية، يعني بالأساس اتفاق أوسلو وضع البنوك في وضع محرج. التعامل ما بين البنوك في الأراضي الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية هو علاقة عميل وبنكه، يعني يعتبر البنك العامل في الأراضي الفلسطينية عميلا عند البنك الإسرائيلي، بيروح بيفتح حساب عميل، وليست علاقات مراسلة وليست علاقات بين بنوك، يعني لا يوجد تكافؤ في طبيعة العلاقة، لأن العلاقة ما بين البنوك تجدد كل سنة، يوجد اتفاق، يوجد تفاصيل، يوجد اشتراطات، يوجد يعني بمعنى أنه العلاقة تكون متطور وأرقى كثيرا مما يحدث. الموضوع هو توظيف سياسي من قبل دولة إسرائيل ممثلة وزير المالية تحديدا لعلاقة واستغلالها وقت اللزوم. يعني أنه العلاقة ما بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية هي علاقة مدفوعات فقط، يعني حركة مدفوعات، حركة مال ما بين التجار الفلسطينيين وبين التجار الإسرائيليين. لا ننسى أن 60% من تجارتنا أصلاً هي مع دولة الكيان وتجار دولة إسرائيل. الشيء الثاني أنه كل تجارتنا حتى مع دول العالم التخليص تبعها والجمارك عبر المواني الإسرائيلية يتم بالشكل الإسرائيلي. فإذا يعني معظم وارداتنا كلها سواء من إسرائيل أو عبر العالم يعني تستلزم استخدام الشيكل كعملة. 95% من معاملاتنا المحلية اليومية التبادل التجاري بالشيكل. فوجود الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني بهذا الزخم الكبير فاقم من وجود مشكلة، وأدى إلى استغلال الوضع الفلسطيني من قبل الحتالة في إسرائيل. هذا تفكير بالأساس غير منطقي، لا ينطبق على أي قواعد دولية والدليل سأقدمه لك. هذه البنوك الإسرائيلية وغيرها من البنوك الإسرائيلية تعرضت لغرامات كبيرة جدا. يعني بنك أبو علي مثلا في عام 2020 دفعت 900 مليون دولار للحكومة الأمريكية غرامة لتجاوزه قوانين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص غسل الأموال أو فيما يخص ممارسات مصرفية غير مقبولة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد غرم. السؤال، هل قطعت البنوك الأمريكية علاقتها بهذا البنك الذي ارتكب تلك المخالفات؟ يعني أقول هذا الكلام لكي أثبت العالم بأن الموضوع ليس موضوع أن البنوك الفلسطينية ترتكب جرائم غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو كل هذه الخزعبلات التي هتبها مدرس من أجل ابتزاز العالم وابتزاز الحكومة الإسرائيلية قدر ما استطاع. وأعتقد بأن الأخبار أو حتى التقارير الإخبارية في إسرائيل وخارج إسرائيل تكشف هذا الموضوع بشكل فج وبشكل واضح جدا، بأنه عملية استغلال للوضع وعملية ابتزاز. شيء ثاني أنه مثلا بنك لومي وبنك مثلا ديسكونت وبنك مزراحي بنوك إسرائيلية ارتكبت مخالفات وخولفت من

0: المخالفات فأين هي تلك المخالفات؟ بشهادة البنك الدولي وبشهادة جهات الرقابة على تطبيق قانون غسل الأموال الفلسطيني الذي قبل به العالم، البنوك الفلسطينية تعتبر من أكثر بنوك العالم صارمة في تنفيذ تلك القوانين والتعليمات.
1: طيب كيف نفسر أنه يقوم بتجديد هذه العلاقة، علاقة المراسلة، ولو بشكل يعني جزئي أو فصلي أو يعني شهري؟
0: البنوك، هذه البنوك قالت الآتي منذ عام 2013، يعني قبل 15 عاما دعني أقول لك، بأنها تعرضت للتغريم من قبل العالم، وبالتالي علاقة هذه البنوك مع البنوك الفلسطينية مع الاتهامات التي تكيلها شين بيت والمخابرات الإسرائيلية للفلسطينيين بأنهم إرهابيين، والبنوك الفلسطينية فتحت حسابات الأسرى والشهداء، وهؤلاء إرهابيون لا أعرف، كل هذه القصة أصلا نشأت منذ فترة، وبدأت البنوك الإسرائيلية تشتكي من هذا الموضوع. فالحل كان أن الحكومة الإسرائيلية كانت تقدم هذه البنوك رسالة ضمان تضمن فيها بأنه إذا تعرضت أنت كبنك إسرائيلي لأي غرامة نتيجة تعاملك مع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، فأقوم أنا كوزارة مالية إسرائيلية بتعويضك عن تلك الغرامات التي قد تتعرض لها. يعني هذه هي علاقة ما بين البنوك ووزارة المالية الإسرائيلية لضمان استمرار العلاقة المصرفية ما بين الجهتين. كتاب الضمانات كان يستغل سموتريتش بشكل فج ووقح إلى أبعد الحدود. دعني أقول لك
1: بإجازة لو سمحت معنا 30 ثانية، تفضل.
0: سموتريتش ماذا كان يفعل؟ سموتريتش كان يدرك تماما ما يفعله خطأ، لكن كان يريد للعالم أن يأتي ليترجى ليرجو هذا المستوطن الحقير لكي يستمر في إصدار كتب أصلا هي على صمة بين البنك الإسرائيلي ووزارة المالية. البنوك الإسرائيلية تعبت من هذا الأمر وقالت حتى رسالتك لم تعد تكفي لأنك أنت من تستهن الفلسطينيين، والموضوع صراحة أخي متعلق بغزة وفصل غزة ماليا وتهديد بنك فلسطين تحديدا في عملية وقحة واضحة بأن الهدف منها عزل غزة ماليا كما عزلوها سياسيا، وهذا هو المآل بالآخر سياسي لعلاقة له بالاقتصاد.
1: شكرا جزيلا للخبير المالي والمصرفي الأستاذ محمد سلامة.
2: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: من رأي فم قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي برنامج الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمرة، دمتم بخير، في أمان الله.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: أنا أريد.
5: أنت أريد.
6: هو أريد.
7: وهي أريد.
8: أنا أريد.
9: أريد. طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور

0: موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الجنادي إن كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. طواقم الهلال الأحمر تنتشل اليوم جثمان الشهيد الطفل سهيل مسعود شلوف جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاعي غزة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح، شملت 74 شخصا بينهم 38 مريضا و36 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر المعبر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحة المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية. جيش الاحتلال يجلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كديم المقامة شرق مدينة جنين والمطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لإعادة افتتاحها وفق مصادر محلية. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة محمد صالحة يقول أن القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والمعابر وإدخال البضائع تزيد من حدة الأزمة الإنسانية، وأن الاحتياجات الفعلية تتطلب دخول نحو 627 شاحنة يوميا فيما لا يزال يدخل سوى قرابة 250، أكثر من 60% منها مخصصة للشركات وليس للمؤسسات التي تقدم المساعدات الإنسانية. تقديرات تشير إلى أن تكلفة الحرب التي شنتها إسرائيل في 7 أكتوبر قبل حوالي 3 سنوات ولا تزال مستمرة قرابة 420 مليار شيكل حتى اليوم، وأن هذه التكلفة سترتفع قريبا إلى نصف تريليون شيكل وسيستمر تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات كثيرة مقبلة. موقع أكسيوس ينقل عن مصادر إقليمية مطلعة بأن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس. نهاية الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
9: أريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1,000,000,000,000 دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu. من

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 13:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مجموعة من المستوطنين وبرفقة حاخامات يؤدون طقوسا وصلوات علنية في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك بحماية ومرافقة قوات الاحتلال، حاملين كتب الصلوات اليهودية ومستخدمين أفرشة قماشية لأداء الصلوات والسجود. مصادر محلية تقول إن جيش الاحتلال يجلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كاديم المقامة شرق مدينة جنين والمطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لإعادة افتتاحها. رئيس بلدية عرابة أحمد عرضة يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في البلدة الواقعة جنوب جنين، ويتم توثيق ما بين 7 و11 اعتداء في مناطق مختلفة منها وفي محيطها. طواقم الهلال الأحمر تنتشل جثمان الشهيد الطفل سهيل مسعود جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي أصيب مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوب خان يونس. وكالة فارس الإيرانية تفيد باستئناف الرحلات اعتبارا من يوم الأربعاء القادم في مطار قشم بعد توقف تسببت به الظروف الراهنة. الشرطة الإيرانية تفيد بتفكيك مجموعة كانت توفر إمكانية استخدام أجهزة ستارلينك لنقل المعلومات المصنفة والتي تستهدف أمن البلاد، وتم اعتقال المتهم الرئيسي في هذا الملف والذي كان يقدم الخدمات غير القانونية لأشخاص محددين. في حول الطقس ليوم غد الاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويترى انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أنا أريد،
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربة المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. منطل عليكم في زي ما عودناكم دايما نكون معكم كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس في حلقات جديدة وأخبار جديدة وغريبة وطريفة من حول العالم. مساء الخير على كل المستمعين وعلى كل حدا بسمعنا هلا، ومساء الخير كمان عليك يا أسماء.
1: مساء الخير لجميع متابعينا ومستمعينا، يسعد مساكي لنا ومساء جميع اللي انضموا معنا بهاللحظات على السمع بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.

0: ومعكم مستمعينا بحلقتنا لليوم وأيضا معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانكم تتابعونا من خلال رايا أف أم ومن خلال موقع الرسمي على raya.bs وموجودين معكم من خلال التطبيقات. ما تنسوا تنزلوا تطبيق على هواتفكم الذكية وتفعلوا الزر الإشعارات ليوصلكم كل جديد عبر رايا أف أم.
1: طيب وخلونا نبدأ معكم في أولى أخبارنا لهذا اليوم. ما إنه يعني كلياتنا موظفين والناس اللي بتخرجوا جديد بيكون مقبلين على الوظائف وعلى الأشغال, فهذا الخبر بيحكي لكم إنه في موظف رفض بس من رفض من وظيفته بسبب سؤال واحد. كان في شاب دخل على مقابلة عمل وكل إشي كان ماشي بشكل طبيعي, حكى عن خبرته وعن مهاراته وعن سبب رغبته بالوظيفة وناقشه مع مسؤول التوظيف طبيعة العمل. بعدين وصلوا للجزء اللي أغلب الناس أصلاً بتستناه ألا وهو الراتب. الشاب سأل سؤال بسيط جداً إنه كم الراتب المتوقع لهاي الوظيفة, لكن بدل ما يحصل على جواب واضح بحسب القصة اللي انتشرت على الإنترنت السؤال قلب عليه وانتهت المقابلة تقريباً برفضه. هون بدأت القصة تنتشر لأنه الناس اختلفوا بشكل كبير في الآراء. في ناس سألت إنه شو المشكلة بالسؤال, وحكت كمان إنه هذا الشخص جاي يشتغل ومن الطبيعي يعرف كم بيقبض. وفي ناس تانية حكت إنه ممكن يكون السؤال طبيعي لكن التوقيت وطرحه وطريقة طرحه ممكن يأثروا على انطباع مسؤول التوظيف. القصة هاي فتحت نقاش أكبر عن مقابلات الشغل, إنه هذا المفروض الموظف يركز أولا على إثبات إنه مناسب للوظيفة وبعدين يحكي عن المصاري, ولا من البداية لازم يكون كل إشي واضح بين الطرفين. أنت يا أسماء شو أول إشي بيهمك في أي مقابلة شغل؟
0: نفس اللي انرفض.
1: وهو بالنسبة لإلك يعني أنت بتشوفي إنه
0: يعني حسب اللي ممكن الناس اللي بدهم يتوظفوا جديد بهمها أول شيء يكسبوا الخبرة, تكون عندهم المهارة اللي تخليهم كمان لما بدهم يطلبوا راتب يطلبوه. وأنا عارف ليش بطلب هذا الراتب, لأنه أنا قادر أعطيكم وقادر أعمل لكم, ولكن أنا بنظري كحدا متخرج جديد سؤال الراتب لا يفضل أنه يكون بالبداية. ولكن لو أنه هو شخص عنده الخبرة وعنده سنين من العمل وسأل هذا السؤال, أنا يعني برأيي أنه صحيح جدا أنا بدي أشوف لقدراتي ولخبرتي هل رح يعطوني اللي أنا بستحقه ولا لا.
1: صحيح, فيعني صح زي ما هي حكت كمان انه الخريج الجديد دائما بسعى انه يلاقي شغل اهم من انه يكون كم رح ياخذ مصاري, لانه في النهايه هذا رح يكون اول شغل له, بس باقي الناس الثانيين لا امبلا من حقها يعني. فما هيك انتم ما تيأسوا, حتى لو انكم رفضتوا باي وظيفه قدموا على غيرها يمكن يكون لكم نصيب في مكان ثاني.

0: طيب معكم كاملين مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بما أنه بنحكي عن الوظائف يلانا وبهذا الموضوع في خبر كمان بيحكي عن الوظائف, فخلينا قبل ما نروح للفاصل نسكر هذا الموضوع, موضوع الوظائف
1: والموظفين. طبعا هذا الشيء بيهم كل الناس,
0: يعني هاي من الأخبار اللي بتهم كل حدا, وممكن أي حدا يسمع هيك خبر يحكي في حدا حكى عن إشي أنا نفسي أحكي. فإحنا بما أنه بنحكي وكتير ناس بتسمعنا,
1: لسان الشعب إحنا
0: بنحكي بلسانكم, فصراحة هو هذا الخبر إله عنوان بس أنا حابة أغير عنوانه وأحكي أنه الدنيا دوارة. بحكي لنا فصل 900 موظف وبعد سنوات صار هو يدور على شغل. القصة بتبدأ من رجل أعمال أمريكي من أصول هندية, هذا اسمه فيشل, مؤسس شركة Better.com المتخصصة بالرهون العقارية. في ديسمبر 2021, يعني مش زمان كتير, جمع حوالي 900 موظف في مكالمة عبر الزوم, والموظفين كانوا داخلين الاجتماع قبل فترة الأعياد. فجأة خبرهم إنهم فقدوا وظائفهم. المكالمة نفسها كانت قصيرة جدا, استغرقت حوالي 4 دقائق فقط. القرار أثار انتقادات واسعة بسبب الطريقة المفاجئة والباردة اللي تم فيها إبلاغ الموظفين. يعني 4 دقائق بلغ فيها 900 موظف إنه انتهى شغلكم. المفارقة صارت بعد حوالي 5 سنوات. في أغسطس 2026 قرر مجلس إدارة فاينانس أند بيتر هوم إنهاء منصبه كرئيس تنفيذي, وقال المجلس أنه جميع المديرين باستثناء فيشل نفسه صوتوا على إبعاده وسط مخاوف تتعلق بحكمه الإداري ومصداقيته وطريقة إدارته للشركة. طبعا هو ما تقبل القرار وحكى أنه اللي صار معه كان أشبه بخيانة من داخل مجلس الإدارة. أما هو يفصل 900 موظف أبدا مش خيانة. واتهم واحد من الشركة اللي تولى القيادة بعده بأنه أقنعه بالانضمام لمجلس الإدارة وأظهر دعمه لاستراتيجية الشركة وساعد لاحقا في إبعاده عن منصبه. يعني القصة باختصار 2021 آسف يا جماعة 900 واحد منكم انتهت وظائفه, ب 2026 آسفين إحنا ودورك انتهى كرئيس تنفيذي. الرجل اليوم حاول يرجع لمنصبه بدل ما يبدأ ببساطة صفحة جديدة خارج الشركة, ولكنه ما
1: يعني
0: استطاع العودة.
1: احنا بنحكي لها انه دائما الدنيا دوارة خصوصي في قطع الأرزاق,
0: أكيد
1: بنحكى أنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق, لأنه الموضوع الرزقة صراحة هو موضوع, خلينا نحكي موضوع حساس
0: جدا حساس. يعني أنا ما بعرف, في ناس عندها بمر ببساطة ما بنعرف كيف طريقة التفكير, ولكن يعني من صراحة لما قرأت الخبر حبيته
1: بصير
0: يعني
1: أصلا بكل
0: صحيح. هيك درس حلو بهذا الخبر, فإنه تفصل 900 موظف وتتعرز 900 موظف يعني الشغلة ما أخذتش 5 سنين كنت أنت مخلص من منصبك.
1: يعني أنت أقل من 5 سنين كنت كان الدور جايك, فيعني
0: يعني العبرة
1: العبرة

0: yes.
1: طيب وخلونا مستمعينا نطلع هلا بفاصل قصير ونرجع مره ثانيه بنكمل معكم جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا.
1: وحلقتنا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ما تنسوا ترددات البث من جنوب فلسطين، أريحة والأغوار 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل 98.3 ومن شمال فلسطين 96.4.
0: طيب ونكمل معكم في أخبارنا لهذا اليوم، وبحكي لكم رجل راح يشتري قهوة ورجع بموعد عرس. في موقف غريب وطريف، رجل نزل من بيته الصبح عشان يشتري قهوة وما كان في باله غير أنه ياخد طلبه ويرجع على البيت، لكن بدل ما يرجع ومعه القهوة بس رجع ومعه دعوة على عرس. القصة بلشت لما دخل الرجل محل قهوة قريب من بيته ووقف بالدور بشكل طبيعي، ولما وصل عند الكاشير صار حكي عادي بينه وبين الموظف عن الزحمة والقهوة وكيف الناس كلها صارت تبدأ يومها بكاسة قهوة. وخلال الحكي عرف الرجل أنه هذا الموظف نفسه كان محضر لعرسه وأنه موعد العرس قريب، فصار بينهم مزح وحكي بشكل عفوي والموظف أعطاه دعوة وحكاله تعال على العرس. الرجل أخذ الدعوة وضحك، لكنه ما كان متوقع أنه فعلا رح يروح، يعني نزل من بيته الصبح عشان يشتري قهوة وبعد 10 دقائق صار عنده دعوة عرس، بس مش متأكد حتى كيف رح يشرح للعريس مين هو إذا وصل على الصالة. والأطرف أنه بعدين قرر أنه إذا راح على العرس أول إشي رح يعمله هو يطلب قهوة، يمكن تكون هاي الطريقة الرسمية اللي بلشت فيها العلاقة من الأساس. يعني طريقة دعوته على العرس غريبة وحلوة،
1: ودائما نحكي البعزمك بلزمك، يعني فش مهرب،
0: لازم صحيح
1: لازم تروح، بتعرفه ما بتعرفه، بس شربك قهوة حكيته كلمتين صار عازمك.
0: بس حلوة الطريقة والله، يعني حلوة.
1: شوفي لأنا مرات في ناس تتعرفي عليهم بالصدف هيك بيكونوا جد، بصيروا من الناس اللي جدا مقربين لإلك، فما بتعرف يعني يمكن عزيمة صغيرة أو فنجان قهوة يكون هاد من أقرب الناس لإله مستقبلا.
0: فيعني أي إشي بيجيكم من أي حدا غريب حتى لو بالصدفة يمكن إشارات لأشياء تانية لقدام.

0: مكملين مستمعينا بأخبارنا المنوعة من حول العالم في بانوراما رايا. وهالخبر اللي قديش عنوانه كتير مريح، في ناس بتحب هاي الشغلات، في ناس أبدا ما بتقدر تعيش هيك بدون ما تعمل ولا إشي، حتى بأيام العطلة وأيام الراحة اللي إلها ممكن تلاقيها بتشتغل أو بتخترع أي إشي عشان تشتغله. بحكي لك هون بتدفع مصاري عشان ما تعمل ولا إشي. تخيلوا انكم بتروحوا على مكان تدفع مصاري، الموظف بيستقبلك بكل هدوء، بيحكي لك تفضل وممكن انك تقعد هون وما تعمل اشي، لا مساج ولا هو ولا علاج ولا حتى نشاط ترفيهي، حرفيا مطلوب منك بس انك ترتاح. الفكرة صارت تنتشر ضمن تجارب الاسترخاء، خصوصا بالمدن اللي فيها زحمة كتير، وين الناس طول اليوم بين الشغل، الموبايل، الرسائل، الاجتماعات، السوشيال ميديا، حتى لما بدهم يرتاحوا بيفتحوا تليفوناتهم. طلعت أماكن بتقدم تجربة مختلفة تماما عن اللي بيعيشوه خلال يومهم. تعالوا عدوا بعد عن تليفونك، ما تشتغل ولا تتصفح ولا تحاول تنجز أي شيء، بس خد وقتك. الأطرف إنه بعض الناس أول ما يقعدوا ما بيعرفوا شو يعملوا، يعني بعد دقيقتين تلاقيهم بيحكوا هسه شو رح نعمل، أطلع تليفوني أشوف قديش ضايل، هو أنا دفعت مصاري عشان بس أضلني قاعد هيك. هون أصل الفكرة إنك تعطي دماغك استراحة من فكرة أنه لازم دائما تكون مشغول أو منتج. يعني زمان الواحد كان يدفع مصاري عشان يروح يعمل إشي ممتع، هلأ في ناس تدفع مصاري عشان تروح ما تعمل ولا إشي. ويعني هاي صارت يعني بالخبر بيحكي لك ان الناس صارت مش عارفه تقعد، لا بدها تعمل إشي.
1: يعني انا بحس انه كثره الاشغال وكثره انضغاط الواحد بتخليه انه لازم يرتاح، ما في شيء اسمه لازم ينتج او لازم يشتغل او لازم لازم لازم.
0: يعني ممكن تعملي هاي التجربه؟
1: انا اكيد طبعا، يعني لو صح لي اعملها دائما بقولش لا بصراحه. يعني الواحد بحاجه انه يفصل عن كل إشي حواليه بصراحه، حتى عن التليفون نفسه. يعني التليفون ما تفكري انه الواحد يتركه انه هو إشي سهل.
0: طبعا التعلق في التليفون والسوشيال ميديا وكل هاي المغريات اللي صارت بعصرنا هلا اصلا هي صارت ادمان، وممكن نسميها ادمان.
1: صح.

0: طيب ونرجع لكمان خبر ونكمل معاكم. مطعم بيقدم الأكل بطعم ذكريات الطفولة. في فكرة مختلفة عن كل المطاعم المعتادة، قرر صاحب مطعم صغير إنه ما يبيع للناس مجرد أكل بل يقدم لهم ذكريات من أيام الطفولة. المطعم بيعتمد على أطباق مستوحاة من الوجبات اللي كانت الناس يأكلوها وهم صغار، زي أكلات كانت بتحضرها الأمهات والجدات في البيت، أو حتى وجبات بسيطة كانت مرتبطة بأيام المدرسة والعطل العائلية. بس المفاجأة كانت إنه مش بس في الأكل بل في طريقة تقديمه أيضا، فكل طبق بيجي معه قصة صغيرة بتشرح سبب اختياره أو بذكرى مرتبطة فيه، عشان بس الزبون يحس كأنه عاد بالزمن للحظات حلوة من الماضي. كتير من الزباين حكوا إنهم بيزوروا المكان مش عشان بس الأكل اللذيذ اللي فيه، بل لأنه أجواءه نفسها بتعيدلهم إحساس افتقدوه مع مرور السنوات. وبعضهم بيتذكر جلسات العائلة، والبعض بيتذكر أيام الطفولة والأكلات اللي كانوا بينتظروها بعد المدرسة. صاحب المطعم هذا بيحكي إنه الفكرة بلشت من سؤال بسيط، إنه ليش ما نخلي الأكل يحمل مشاعر وذكريات بدل ما يكون في مجرد وجبة. فيبدو أنه نجاح الكبير للفكرة أثبت أنه أحيانا أجمل النكهات مش الموجودة في المكونات بس، بل في الذكريات اللي بتيجي معاها. في أكلة أو إشي معين بيربطك في زمان؟
1: صراحة كتير مرات بفوت بحكي خليني أفوت على هذا الدكان، ما عمري دخلت

0: عليه ممكن ألاقي الأشياء اللي كنت أشتريها زمان، مش أكلات. أنا الأشياء الزاكية فيه كتير كتير، في أشياء منها يعني نفسي تكون موجودة هلا، ونفسي يرجعوا يبيعوها هلا، لأنه عن جد من الأشياء اللي مستحيل حتى أنسى طعمها. بفوت على دكانة بحكي ممكن ألاقي هذا الإشي عندهم، أتوقع يعني من شكل الدكانة أو دكانة تكون قديمة. بس لا ما منلاقيها، بس كتير في أشياء بتذكرني بأيام زمان.
1: حتى لو لقيناها ما بتكون نفس الطعم،
0: ما بتكون نفس الطعم يعني، وهذا الشيء جربته مرة ما كان نفس الطعم. فعن جد بالضبط في أشياء إحنا بناكلها أو أكلناها نفسنا ترجع تذكرنا بأيام زمان.
1: يعني مثلا على سبيل المثال اللي هي زي ريحة الدفاتر أو ريحة الشنط الجداد تبعون المدرسة، هذا مباشرة بذكروك في المدرسة، في مرحلة المدرسة. فكيف سبحان الله كل إشي بحياتنا بيرتبط في فترة معينة.
0: بهديك الفترة بنكون نحكي إمتى بدنا نوصل لهاي المرحلة، وإمتى بدنا أوصل لهاي المرحلة. لما وصلنا للمرحلة
1: بدنا نرجع،
0: كنا نحكي إمتى بدنا نوصل لها، لا بدنا نرجع أكيد.
1: والله

0: مكملين معكم مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ومكملين في أخبارنا المنوعة من حول العالم والأخبار الغريبة شوي. وتحياتنا لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السمع. وهون عنوان الخبر شوي مختلف وغريب، بحكي لك بتحضر مسلسلات بتاخد عليها راتب. بانوراما رايا، تخيل تصحى الصبح وتفتح التلفزيون وتقعد على الكنباي وتشغل مسلسل، وبعدها تكتشف انه كل اللي بتعمله هو جزء من شغلك. الفكرة مش خيال بالكامل، بعض شركات الإعلام وأبحاث الجمهور بتحتاج أشخاص يشاهدوا برامج ومسلسلات وأفلام ومحتوى رقمي، لكن مش بهدف التسلية فقط. المطلوب منهم أنهم يراقبوا المحتوى، يعطوا ملاحظات دقيقة عنه. أحيانا بيتم اختبار المحتوى على مجموعة من المشاهدين قبل عرضه على الجمهور عشان تعرف الشركة كيف ممكن الناس تتفاعل معه. يعني بدل ما المنتج يحكي أنا حاسة الحلقة حلوة، هون بيكون في ناس بتحكي له الحلقة حلوة أول 20 دقيقة وبعدين الناس بلشت تمل. طبعا في فرق كبير بين إنك تتفرج على مسلسل لأنك حابب تعرف شو راح يصير، وبين إنك تتفرج عليه وعليك تكتب ملاحظاتك. يعني إذا عدت تشاهد حلقة ساعتين وبعدها سألوك كيف كانت، ما بنفع تجاوب بس حلوة، لازم تشرح شو عجبك شو ما عجبك، وين حسيت بالملل، وممكن تكمل الحلقة الجاية أو لا. بصراحة هون بتتحول الكنبة من مكان للراحة لمكتب للعمل. يعني لو أنا مش فرضينها علي كان متسلية، بس شنو مفروض علي بحس حالي ملل.
1: بحس لما تحضري أي إشي بتحكي، إذا حدا سألك بتقولي آه حلو، بتحكي إنه آه كان في هيك وكان في هيك وكان
0: في ناس
1: هيك.
0: ما بتحكي تفاصيل، بس هاد إجباري عليك تحكي تفاصيل.
1: بحس الناس بتحكي تفاصيل أسهل عليها تشتغل بهاي الأشغال.
0: يعني آه الناس اللي عندها ديتيلز أكتر، فهاي
1: هذا المكان المناسب والشغل المناسب لإلكم.
0: احضر تسلى، اشرب اشي، كل بشار، احضر افلام، خد راتب.
1: مالك في عندنا هيك اشغال احنا؟
0: يا ريت.
1: ما عمري سمعت ولا انا، بس فرصه لازم ندور يعني. بس حلو يعني، هاي بدل ما انت تضيع وقتك في البيت على الكنباي او على مسلسل او على فيلم، انت بتضيع وقتك حرفيا بس انت بتشتغل.
0: اكيد يعني في من وراها راتب، فيعني احلى وظيفه لإلكم.

0: ونروح لكمان خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم، والخبر كمان يعتبر غريب. بحكي لكم بلدة كاملة قررت تشتهر بإشي ما إله أي علاقة في البلد. بلد صغيرة بولاية مينيسوتا الأمريكية واللي عدد سكانها حوالي 5000 شخص، في إشي غريب جدا صار جزء من هوية هاي البلد، لدرجة إنه الناس صاروا يجوا من أماكن بعيدة مخصوص عشانه، واللي هو كسارات البندق. القصة بلشت مع مرة اسمها بيتي، اشترت أول كسارة بندق إلها سنة 2001، وبعدها الموضوع تحول من مجرد قطعة للزينة لهواية حقيقية، وصارت تجمع كسارة ورا كسارة لحد ما صار عندها آلاف القطع وبأشكال وبأحجام وشخصيات مختلفة. بس بعد فترة قررت تتبرع بمجموعتها للبلد، وهون أهل البلد شافوا أن عندهم فرصة يعملوا إشي مختلف، وحكوا أنه إذا عندنا كل هاي المجموعة ليش ما نخليها جزء من هوية المكان. وفعلا البلدة عملت معرض خاص لهاي المجموعة، وصاروا الناس يزوروه لمشاهدة آلاف الكسارات للبندق. لكن أهل البلد ما وقفوا هون، وقرروا يعملوا إشي أكبر بكتير، وهو كسارة بندق عملاقة. وفعلا بنوا تمثال ضخم اسمه فيرن، وارتفاعه حوالي 20 متر، وصار من أبرز معالم البلد. الفكرة الغريبة تحولت فعلا لنقطة جذبت السياح، وناس صاروا يروحوا على هاي البلد الصغيرة اللي ما كانت معروفة عالميا بس عشان يشوفوا مجموعة كسرات البندق والتمثال العملاق. فيعني أحيانا أغرب فكرة ممكن تكون هي بالضبط الفكرة اللي بتخلي الناس تتذكرك. الفكرة غريبة وحلوة،
1: يعني غريبة بس يعني بحسش حالي أنا ممكن أروح على مكان عشان أشوف هذا التمثال. بعرفش يعني كيف صاروا يروح عشان يشوفوا تمثال الكسارة، بس ممكن عندهم هذا حدث كبير.
0: بالضبط، يمكن الناس بتحب هاي الأشياء القديمة خلينا نحكي، أو القطع الأثرية أو قطع الزينة، في ناس بتحبها وعندها يعني هواية لإلها، فيمكن في هاي البلد هم مشهورين بهذا الإشي.
1: عن جد سبحان الله، كل حدا بيروح هو كيف اهتماماته. يعني في ناس عندها هذا الإشي خيال إنها تأخذ حتى لمجرد صورة عنده، فهاي بتكون بالنسبة لها حدث كبير. ليش لا، كل أحد عنده فكرة
0: يعني هاي
1: يعني
0: البلد
1: يبنيها.
0: هاي البلد تطلع ترند على تيك توك، أنا بضمن لك كل الناس تروح عليها زيها زي مبدأ المالديف يعني.
1: صح.

0: ومستمعينا احنا لهون بنكون وصلنا مع هالخبر لنهاية حلقتنا لليوم اللي بنتمنى انكم دائما تضلكم معنا على السماع بها الساعة اللي بنكون فيها بأخبار منوعة وغريبة شوي من حول العالم معي ومعلانا معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: وإن شاء الله بنشوفكم بكرة بنفس الموعد بأخبار جديدة وغريبة وطريفة وزي ما تعودتوا علينا فيها كل أيام الأسبوع.
0: مستمعينا لهون نوصل للختام. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
6: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تمنع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف من إدخال صهريج للمياه للمنازل المحاصرة في قرية قصرى جنوب نابلس. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك، وبحماية من شرطة الاحتلال وبرفقة حاخامات، ويؤدون طقوسا وصلوات علنية في الجهة الشرقية من المسجد. أسعار النفط تشهد ارتفاعا بأكثر من 1%، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من دولار للبرميل بسبب الهجمات على الناقلات وعدم تحقيق أي تقدم ملحوظ في الاتفاق على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران. التلفزيون الإيراني ينقل عن القائد العام للجيش أن أي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل معتدي أمريكي ستحصل على مكافأة قدرها 30,000 دولار من الشعب الإيراني. مصادر عبرية تنقل عن مسؤول أمني أن حرية الرد الإسرائيلية باتت محدودة بفعل الضغوط الأمريكية على خلفية المفاوضات الجارية سواء في لبنان أو غزة. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرى انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1,000,000,000,000 دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
0: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين.
3: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
8: يا أحلى منه.
7: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد تتيحه لك جامعة بيرزيت. تقدم الكلية برامج الدبلوم المتوسط ضمن تجربة تعلم أكاديمية تطبيقية تجمع بين المعرفة والممارسة من خلال التعلم القائم على المشاريع، وتدعم الطلبة في بناء المهارات اللازمة لمسارهم المهني. تطرح الكلية هذا العام برنامجين: الدبلوم المتوسط في التسويق الرقمي والدبلوم المتوسط في التأمين. باب القبول مفتوح الآن للعام الأكاديمي 2026-2027. كلية بيرزيت المتوسطة خيار جديد لمسارات مهنية متعددة. للمزيد من المعلومات حول البرامج والتسجيل تواصلوا مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت على الرقم 02298-4810 أو زوروا موقع جامعة بيرزيت بيرزيت.edu.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساءً

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عددا من المواطنين مساء اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تمنع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من إدخال صهريج للمياه للمنازل المحاصرة في قرية قسرة جنوب نابلس. مصادر محلية تقول أن جيش الاحتلال جلب عددا من البيوت المتنقلة إلى مستوطنة كديم المقامة شرق مدينة جنين والمطلة على الحي الشرقي للمدينة تمهيدا لإعادة افتتاحها. موقع ولا الإسرائيلي ينقل عن مسؤول أمني أن حرية الرد الإسرائيلية باتت محدودة بفعل الضغوط الأمريكية على خلفية المفاوضات الجارية سواء في لبنان أو غزة. وكالة فارس الإيرانية تفيد باستئناف الرحلات اعتبارا من يوم الأربعاء القادم في مطار قشم بعد التوقف تسبب به الظروف الراهنة. التلفزيون الإيراني ينقل عن القائد العام للجيش أن أي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل معتدي أمريكي ستحصل على مكافأة قدرها 30,000 دولار من الشعب الإيراني. أسعار النفط تشهد اليوم ارتفاعا بأكثر من 1%. وأخيرا إلى حالة الطقس، تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا في ساعات المساء. أما في ساعات الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: مستمعينا ومشاهدينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة ومن سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم فنان متعدد المواهب، مصمم رقص فلكلوري وفنان تشكيلي، وهو اليوم أيضا معلم في سيفساء متعدد ومعتمد يكاد يكون الأول في فلسطين. عمل كمعلم مدرسي للفنون، سافر ومثل فلسطين في عدد من المحافل الفنية الدولية، واليوم أسس أكاديمية أرض كنعان. ضيفنا اليوم الفنان مازن عيسى، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساك.
0: كيفك مازن؟
1: تمام الحمد لله.
0: يعني ما بعرف كفيتك بالوصف ولا لا، لأنه أنا صراحة بعرفك أكثر من هيك بشوي، بس يعني رحت للأشياء الأبرز في الفترة الأخيرة على الأقل.
1: صحيح أنت دائما مبدع أحمد،
0: يسعدك. يعني أنا لو بدي أعرف كمان بقول الناشط الشبابي، وأنا يمكن مازن معرفتي فيك كناشط شبابي بداية قبل الفن، ويمكن هاي الخلطة الغريبة العجيبة ما بين العمل الشبابي والعمل المجتمعي مع الفنون خلت مازن يكون في هذا المكان وفي أرض كنعان. أهلا وسهلا فيك وفي أرض كنعان، وإحنا كلنا في أرض كنعان.
1: صحيح.
0: بداية يعني مازن ابن قرية بتين في محافظة رام الله والبيرة. وين بلشت دراستك؟
1: الجامعية درست في البوليتكنيك فنون تطبيقية. كانت هي يعني هم الجامعة البوليتكنيك عملوها لمرة واحدة تقريبا، يعني بعد ما احنا خلصنا بطل فيه الفنون التطبيقية، ومن هناك انطلقت في العمل اللي هي الفنون التطبيقية. ما بعدها اتوجهت زي ما انت حكيت قبل شوي كناشط شبابي في مخيمات شبابية، دورات في تمكين الشباب في المهارات الحياتية، إدارة مشاريع مع عدة مؤسسات يعني وطنية، وفي نفس الوقت أنا في نفس الفترة اللي كنت فيها ناشط شباب أنا كنت موظف في التربية والتعليم كمعلم فنون. يعني أنا ما تركت الفنون كمعلم فيها، وكنت يعني بمارسها في حياتي اليومية كمان.
0: شو اللي خلاك تروح للفنون؟ يعني احنا بالعادة انت عارف يعني في مجتمعاتنا تحديدا بيعتبروا الفن والفنون ليست بالوظيفة والمهنة، يعني صراحة بيعتبروها هواية جميلة بس لا يمكن الاعتماد عليها كوظيفة، ويعني قد تكون سبب مدر للدخل.
1: يعني هو تقريبا صحيح اللي بتحكيه كمجتمع هيك بيفكر، بس الفنون التطبيقية تختلف شوي. الفنون التطبيقية هي فنون حرفية، يعني اللي بتعلم فنون تطبيقية ممكن يستغل أي واحدة من الفنون هاي إنها تكون حرفة عنده وتدر له يعني
0: دخل
1: جيد.
0: ومن الفنون كانت عندك تجربة بتأسيس فرقة البيدر للفنون الشعبية.
1: صحيح. قبل طبعا البيدر أنا كنت عضو في فرقة الفنون الشعبية لفترة يعني، وبعدها طلعت وعملت فرقة البيدر، هي فرقة تابعة لجامعة القدس المفتوحة. وكمان يعني عملنا عدة عروض فنية في الفرقة، يعني كان في عنا عرض اسمه هذه فلسطين وعرض آخر اسمه عروس على الحاجز، وكمان مثلنا خارجا يعني العرض.
0: عملت عروض خارج البلد.
1: صحيح. كان في عنا جولة في عدة مهرجانات في تونس، وشاركنا في 2023 في عدة مهرجانات دولية.
0: قبل 7 أكتوبر.
1: قبل 7 أكتوبر كانت شهر 8.
0: نعم. يعني على الحفة.
1: صحيح.
0: يعني ما هي هذا التاريخ فاصل في كتير شغلات في البلد صراحة، يعني ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر والفارق كبير. وين صفت البيدر؟
1: يعني البيضر كاسم وكوجود لستها موجودة، هي فرقة تابعة لجامعة القدس المفتوحة. يعني المسؤولية الإدارية والمالية في جامعة القدس المفتوحة توقف شوية فيها التدريبات بسبب أن الأعضاء بطلوا يقدروا أنهم يجوا على التدريبات، يعني من حواجز بعد الحواجز صار في هجمات للمستوطنين اللي بيجوا من المناطق مش قريبة على رام الله، من قرى بعيدة شوي، كانوا يواجهوا مشكلة في الروحة والترويحة يعني. فخف التدريبات، وأنا يعني كشخص قررت إني يعني أسس أرض كنعان بعد فترة، فيعني ألهيت نفسي في الأكاديمية.
0: نعم، يعني بعد هاي الرحلة شو اللي خلاك تفكر بتأسيس أكاديمية أرض كنعان؟ وهي يعني صراحة أنت بتعرف الوضع الحالي، الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والإغلاقات، فترة صعبة. شو اللي خلاك تقول الآن بدي أشتغل هاي المؤسسة؟
1: في 2024 شاركت للمرة الأولى في ملتقى دولي في تونس في فن الفسيفساء. معظم الفنانين اللي كانوا موجودين هم أكاديميين، إما عندهم معارض خاصة فيهم أو عندهم أكاديميات. فنقاشي معهم كفنانين عرب ودوليين كان في استغراب ان يعني فنان فلسطيني موجود معهم، بس ان ما في مثلا مش جاي يمثل لا مؤسسه ولا اكاديميه ولا معرض،
0: جاي بشكل فردي.
1: وهي كانت عندي كمان هيك، يعني انا كنت كهاوي اكثر من ان كحرفي في الفسيفساء. فهم كثير يعني شجعوني وحكوا لي انه يعني فلسطين بحاجه انه يكون فيها مركز تعليمي تدريبي للفنون الحجريه للفسيفساء تحديدا. في معارض كثير وملتقيات دوليه عربيه وعالميه لفن الفسيفساء، وبدهم زي ما تقول انه يعني كمان يبقى في مرجعيه، تمام. وفي نفس الوقت يعني هو فن موجود عندنا في فلسطين ومن فترة الرومان، وكمان في الفترة الأموية زي اللوحات اللي موجودة في قصر هشام، هي فترة أموية، تمام. ونحافظ عشان كمان نقدر أن نحافظ على موروثنا الثقافي الفلسطيني والعربي.
0: قبل ما يعني أروح أتعمق معك أكثر في موضوع الأكاديمية وموضوع الفن، وصار عندي كثير أسئلة في موضوع الفن الحجري على سبيل المثال، قديش بتحس إنه الفن في البلد مش ماخذ حقه؟
1: يعني في تقصير من الهيئات الرسمية في موضوع الفن، من منح، من حتى لو بدناش نحكي عن موضوع المنح اللي ممكن يعطوها للفنان الهاوي اللي ممكن انه في المستقبل يكون اشي ويكون لاسم واسم حقيقي يوصل للعالمية. كمان يعني في عنا مشكلة في موضوع الثقافة، تمام. ثقافة المجتمع انه بحاجة انه يعني إن الفن مش مجرد هواية أنا بعملها لفترة زمنية وبعدين بتركها. فهي من أهم الأشياء يعني اللي بتأثر على الفنان.
0: مع أنه يعني سابقا يعني تاريخ الفلسطيني مليان ب قصص الفنانين واللوحات، يعني أذكر منها مثلا شموط اللوحات وصلت آخر الدنيا وكانت تعبر عن القضية الفلسطينية. بحس إنه الفنان الفلسطيني وقد يكون أكثر الفنان التشكيلي أو الفسيفسائي يعني أكثر ظلما في هذا الموضوع، إنه وين دور وزارة الثقافة على سبيل المثال، وين دور ما بعرف إذا في كان في نقابة أو إشي للفنانين في البلد، ما بتحس إنه في يعني مثلا على سبيل المثال موضوع الكتاب، يعني مع الموجود البؤس الموجود، إلا إنه في اتحاد الكتاب الفلسطيني، اتحاد الكتاب العرب، بتلاقي في جزئية وزارة الثقافة وكمان عندها كتابات اليافعين وكتابات الأدباء ويعني أدب السجون، بتلاقي في تنوع. بس في الفن يعني يمكن أنا ما بشوف، بس ما في
1: يعني هو صحيح صحيح، يعني في في في جانب تقصير من من الجهات الرسمية، وفي نفس الوقت في في جانب من الفنانين نفسهم انهم كمان ان المفروض يعملوا زي ملتقيات انهم كمان يعرفوا فيها على حالهم. يعني انا اليوم موجود في ملتقى للفن الفسيفساء، هو ملتقى عربي، الأعضاء اللي فيه تقريبا 102 عضو، المقر الرسمي أو الرئيسي إلى في مصر طبعا بموافقة الفنانين، يعني صار في اقتراح من قبل الفنانين الفسيفسائيين إنه وين نكون في كمقر رسمي، فصار الإجماع أو الأغلبية إنه يكون في مصر. ويعني الفنانين العرب الفسيفسائيين لملموا حالهم وقدروا انهم يعملوا ملتقى تمام، ان كمان يحكوا فيه عن فن الفسيفساء ونتعاون في كثير من الملتقيات الدولية العملية اللي نروح نشتغل فيها كفن فسيفسائي او معارض تتعلق في الفسيفساء. يعني انا شاركت كمان في ثلاث معارض في فن الفسيفساء، اخذت معي لوحات من هان لتونس، في كان مره في عندي لقاء في مركز اسمه بن رشيق، هو تابع لوزاره الثقافه التونسيه، والمعرض دام لمده 3 ايام. مع طبعا الضيف الشرف كنت انا كفنان فلسطيني، اسم المعرض نبض الحجاره، وكان في كمان مجموعة من الفنانين من تونس التوانسة كانوا مشاركين كمان في المعرض. كمان احنا بنلاقي في صعوبة في نقل اللوحات من بسبب وزنها، وبسبب كمان المشاكل بتواجهنا من هان للجسر، من الجسر على المطار.
0: هاي بكفي رحلة الجسر، رحلة شقة وصراحة. يعني انت يعني لسه في المطار ممكن تضمن اللوحات ما يصير لهاش اشي، بعرفش قديش ضمانة، بس على الجسر لا يمكن انك تضمن اشي.
1: يعني صحيح، يعني كثير كثير بنشتغل على يعني اشتغلت على تغليفها، وان إن يعني إن على أساس إنها كأنها قطعة أرق من الزجاج، عشان عن جد ما بضمن أنا كيف على الجسر إن يصير. في نفس الوقت يعني زي ما قلت لك كمان تبقى في وزن، يعني إن بتشيل وزن، وفي بعض الأعمال ما كانت منجزة عشان ما بقدر إني أنجزها، فبدي أضطر إني أنجزها في البلد اللي أنا ببقى رايح عليه، على أساس إني أخفف من كمية الحجر اللي موجودة عشان الوزن. يعني إحنا لما بنطلع في الطيارة في وزن معين أنت بتقدر إنك تشيله، ما بتقدر تشيل أكتر من هيك، في الآخر ما بتقدر إنك تروح على بلد وبس تأخذ فيها أعمالك وما تأخذ فيها يعني ملابس خاصة فيك، يعني عشان تقعد.
0: نتخيل إنه ماخذ لوحة وزنها مش أقل من 20-30 كيلو، فبالتالي يعني إذا يا بدك تدفع غرامة أو وزن زائد
1: صحيح،
0: وهي مشكلة مالية كبيرة، يا أما بدك تستغني عن أشياء معينة.
1: فلما بنكون مدعوين لمعارض، يعني في الجهات اللي بتبقى داعية إلنا منرتب معهم على أساس كمان هم بيكونوا عارفين هاي الجزئية، جزئية الوزن بيكونوا عارفينها، ففي بدائل للإشي، إن يعني يعني ممكن اللوحة ما تكون جاهزة 100%، وإحنا هناك يعني بيبقى في معنا وقت إن نكملها ونجهزها.
0: يعني بنقول بطريقة أو بأخرى كمان إنه الفنان الفلسطيني عليه مسؤولية بإنه مش بتحرك تروح.
1: يعني صحيح صحيح، يعني
0: يعني الصراحة في غياب، يعني حتى في الواقع اللي احنا موجودين فيه اليوم بتحس انه المثقف الفلسطيني والكاتب الفلسطيني كان له تأثير، كان في له ردة فعل على الواقع اللي بنعيشه، كتب. ما بعرف قديش الفنان التشكيلي او الفنان الفسيفسائي، الفنان البدخية، قديش ساهم ب الحديث أو نقل الصورة على المذبحة وعلى الإبادة الجماعية اللي حدثت في قطاع غزة على سبيل المثال، أو وضع المستوطنين اليوم الذي لا يقل أهمية. يعني
1: لا، احنا انا ما بنكر ان الفنان الفلسطيني حتى التطبيقي او الفسيفسائي، لو بدي اجي احكي بس عن الموضوع الفسيفسائي، ان يعني كان موجود يعني بوجود الفنان في المحافل الدولية اللي بتصير أو الملتقيات الدولية اللي بتصير، تمام، هو وجوده إنه بتنعمل بصمة لوجود فلسطين أو تمثيل فلسطين في هذه المحافل، ووجود الشخص في أي محفل هو وجوده كمان إنه يحكي عن الوضع والأحداث اللي بتصير. وفي نفس الوقت يعني أنا كمان تذكرت هلا إن يعني أنا شاركت في عمل برج اسمه برج غزة في جزيرة قرقنة التونسية. طبعا جزيرة قرقنة هي أحد الجزر التونسية اللي كان في خط تجاري بين الجزيرة وبين غزة، فقرروا أهل قرقنة أنهم يعملوا برج يسموه برج غزة. والرسومات اللي انعملت كلها طبعا كانت من الفسيفساء، الرسومات اللي انعملت هي إشي من التراث الفلسطيني والتراث القرقني أو التراث التونسي في عمل جداريات لتغليف البرج. يعني كل البرج كان مغلف من الأربع جهات في لوحات فسيفساء من التراث الفلسطيني والتراث التونسي، وتحديدا اللي هو القرقني اللي هو التراث اللي فيه من جزيرة قرقنة.
0: وهي العملية كان هناك ارتباط تجاري ما بين غزة وما بين قرقنة.
1: صحيح، ولا تزال لليوم هم محافظين على السفينة التجارية اللي كانت تطلع من
0: غزة
1: من تونس لغزة، من غزة لتونس.
0: يعني لا شك أن وجود الفنان الفلسطيني في هيك محافل مهم جدا ويعكس صورة الواقع الفلسطيني. بدي أرجع فيك لأرض كنعان، هاي الأكاديمية التي أسست حديثا، وحكيت عن موضوع الفن الحجري. صراحة لفت انتباهي فكرة يعني موضوع الفن الحجري، هو نقصد فيه الفسيفساء؟
1: يعني هي الفسيفساء هي جزء من الفنون الحجرية. كمان في عنا الحفر والنحت، الحجارة، حفر ونحت على الجبصين، الاشي اللي بتعلق كمان في السيراميك، في الصلصال، هاي كلياتها تعتبر فنون حجرية. فإحنا عنا في الأكاديمية أرض كنعان بنعمل دورة فنون حجرية، إن بأخذوا فيها أكتر من نوع من الفن الحجري، في فسيفساء وفي حفر ونحت. نعم. وفي كمان لقدام راح يبلشوا في موضوع الصلصال.
0: وإذا تحكي عن الفن الحجري أو كلمة الحجر، وإحنا بتاريخنا الفلسطيني الحجر له قيمة معنوية، قيمة وطنية، من الانتفاضة الأولى وأطفال الحجارة وثورة الحجارة وانتفاضة الحجارة. قديش فكرة الحجر، يعني كثير من أصدقائنا اللي برا بقول يعني لو جيبولنا تراب من البلد أو من فلسطين أو حجر جيبولنا من فلسطين، قديش فكرة هاي الحجر عن جد بتمثل فكرة الهوية أو على الأقل كمان فكرة القضية بالحجر؟
1: يعني الحجر أول شيء يدوم، يعني اللوحات اللي معمولة من الحجر لا تزال لليوم شاهدة على يعني على عصرنا الحالي، وهي الرسالة الحقيقية اللي وصلتنا من الحضارات السابقة، إن كانت الرومانية، البيزنطية، الفرعونية، بغض النظر شو الحضارة اللي كانت موجودة، حتى الحضارة الكنعانية المباني القديمة في جزء منها لا يزال موجود. فالحجر هو أكثر الأعمال التي تدوم في مع مرور الزمن. في نفس الوقت صحيح اللي أنت بتحكيه، يعني أنا في إلي صديق من تونس طلب مني أن أجيب معي حجر على أساس إنه يقصقصه ويعمل منه لوحة من الفسيفساء، على أساس إنها كمان من أرض فلسطين إجت العمل هذا. يعني في نفس الوقت أنا جبت حجار من تونس روحتها على فلسطين على أساس كمان أعمل لوحة من الحجار التونسية اللي موجودة.
0: يعني مع أنه الحجر يعني بحجمه بجماده أنه شيء جامد، يعني إلا أنه لما تحسه باللوحة الفسيفسائية بتحسه بيحكي، ينطق. يعني اليوم يعني وأنا بحكي معك أتذكر يعني يمكن أشهر لوحة موجودة في أريحة في قصر هشام،
1: يعني شجرة الحياة.
0: شجرة الحياة يعني صححني إذا أخطأت. وهي من أجمل اللوحات صراحة يعني. وقديش صارها يعني؟ ألاف سنين
1: يعني. هي لوحة أموية فترة الحضارة الأموية اللي كانت موجودة عندنا هان كمان. وشجرة الحياة هي صحيح هي تعتبر رمز فلسطيني، وإحنا كأكاديمية أخذناها كشعار للأكاديمية.
0: تبنيتوا شجرة الحياة كشعار للأكاديمية؟
1: صحيح، أخذناها كلوحة فلسطينية ولنشرها ولتعريف عنها ولتثبيتها كلوحة فلسطينية. ومهم جدا انها توصل للعالم هاي اللوحة.
0: بالحديث عن الهوية، واحنا اليوم صراحة نتعرض لأكبر عملية احتلال ثقافي وموروث ثقافي. اليوم يعني الاحتلال سرق منا الأكل، الحمص والفلافل، سرقوا منا حتى ركوب الحمار وكلاية البندورة. والاحتلال الرعوي اليوم، السلطان الرعوي عماله بثبت أنه بسرق كل ما يمكن سرقته حتى من التراث والهوية الفلسطينية. كداش بتفكر مهم اليوم تدريب الأولاد وتربية الأولاد أطفالنا على فكرة الهوية من خلال الفن؟
1: يعني إشي أساسي، إشي أساسي في حياتنا. إحنا ما بنقدر إن نعمل أي نوع فن حقيقي إلا إذا كان مرتبط مع الهوية وموروثنا الثقافي الفلسطيني، بغض النظر إيش نوع الفن، إن كان حفر، نحت، رسم، فسيفساء، بغض النظر شو كان نوع الفن اللي بدنا نعمله، إذا إحنا بدنا نكون فنانين فلسطينيين حقيقيين كمان إحنا بنحكي عن موضوع الموروث الثقافي الفلسطيني، ومن نحافظ على هويتنا الفلسطينية، وكيف نزرع القيم هاي في الجيل الصاعد.
0: يعني على موضوع القيم، يعني أنا صار لي أكم من يوم صراحة عندي هاجس كبير، حتى اليوم صباحا يعني في برنامج مع الناس حكيت عن موضوع قديش القيم، منظومة القيمة، قيمة الأشياء. يعني إحنا صرنا نعمل أشياء بدون قيمة، العمل التطوعي بنعمله بدون قيمة. فبتخيل إنه منظومة القيمة الشيء شيء أفضل مكان تظهر فيه يمكن هو الفن بقيمته المعنوية. بديش أفتح جروح على موضوع الفن أركيد، ولكن أنه بتوقع يعني من الجيد اليوم يكون في حركة مضادة لهذا الاستيطان الثقافي والاحتلال الثقافي والمعنوي. أرض كنعان، شو البرامج بتقدمها؟ شو التدريبات بتقدمها؟ فيش مختصة هاي الأكاديمية؟
1: في البداية احنا بدأنا في اربع تدريبات كبداية. ارض كنعان تأسس او انفتحت ابوابها للجمهور في شهر 6
0: حديثا يعني.
1: صحيح، وبكرة عنا الافتتاح الرسمي للأكاديمية.
0: وبنشكرك على الدعوة كل حال،
1: ربنا يسعدك وبتشرفونا يعني.
0: اكيد طبعا.
1: فبدأنا في أربع تدريبات: فنون تطبيقية ريادية لمجموعة من الأطفال من عمر 12 ل 16 سنة، بتعلموا فيها مجموعة من الفنون: رسم على الزجاج، على المرايا، حفر، نحت، فسيفساء، فنون تركيبية، فنون كمان تلوين والعمل لوحات، إشي بتعلق كمان في التطريز والكروشيه. يعني مجموعة كبيرة من الفنون بقضوها. الهدف منها كمان سميناها فنون تطبيقية ريادية، إن كمان هو هذا الطفل ممكن إنه يعمل من خلال هذه الدورات في المستقبل، راح يكون في عنده مشروع خاص فيه إنه يصير يبيع الأشياء اللي بيعملها. يعني بيقدر إنه يرسم على كاسة، يرسم على صحن، ممكن إنه يحفر على المرايا، كمان يشتغل أشياء بتعلق في المعادن. بعد فترة من إنه يأخذ مجموعة من التدريبات، بيبدأ في إنه هو يركز على نوع أو نوعين اللي هو شاف حالة فيهن أكتر. في خلال هذه الفترة كمان راح يأخذ دورة إدارة مشاريع صغيرة، عشان كمان يعرف إنه يعني يدير مشروع اللي هو بفكر فيه.
0: والله
1: كمان راح يكون في جزء من التدريبات اللي هي كيف انه يصير يروج في من خلال صفحات التواصل. راح يكون في عنده صفحة، راح يكون في عنده لوجو خاص فيه، راح يكون في عنده اسم، وكيف بده يصير يروج للاسم. كل طفل من الأطفال المشاركة راح يشارك في بازارين. البازار الأول راح يكون ترويجي للاسم تاعه، مش ترويج للبضاعة اللي عنده مثلا اذا بنسميها هيك، او للمنتجات اللي له. البازار الثاني راح يكون عشان بيقدر وقتها انه يبلش انه يعني يبيع. الفكرة في البازار الاول اللي هو الترويجي كمان راح يكون في تقييم ونعمل زي مراجعة وتقييم راجعة كيف كان البازار، كيف
0: وين نقاط القوة،
1: كيف هو كان يحكي بالضبط، كيف كان يحكي مع الناس،
0: وكان التقييم فردي شخصي لإله.
1: صحيح. عشان هو بده ينزل يعني بدنا ننزل على السوق، تمام، بس الهدف منه الترويج للاسم اللي هو اختاره والشعار اللي إله. فبيكون هو قبلها ماخذ دورات في موضوع كيف انه يحكي، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتصرف مع الناس، كيف يعني يحكي عن حاله. اهم شيء انه كمان الشخص انه يقدر انه يعبر عن حاله، وكيف وليش اخذ هذا الاسم، وهي الاشياء جميعا.
0: يعني انت بتحكي عن تدريب شامل، يعني تدريب شامل بمعنى انت بتعلمه المهارة الفن الحرفي، وبتعلمه تحويلها لمنتج قابل للبيع أو الترويج، بعدين بتعلمه التسويق والحضور والسردية ورواية القصة، قصته هو وقصة المنتج.
1: صحيح.
0: منشرك في الأكاديمية، يعني هل تمنحون شهادة على سبيل المثال؟
1: الشهادات معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي بشكل أساسي. في نفس الوقت وزارة الثقافة، وزارة الثقافة هي بتعطي مسمى للشخص اللي بيخلص من عندنا

0: وزارة التنمية لها علاقة في بعض الأعمال اللي احنا بنعملها، عشان هي كمان لها علاقة في الحرفي، يعني ان بتعلم صح ان فن ولكن في الاخر حرفة. بس بشكل اساسي جميع الشهادات اللي راح ياخذوها راح تكون مصدقة من التربية والتعليم العالي، لانه بتعلم يعني جاي في مجال التعليم اكثر من انه
1: عن شهادة تقريبا دبلوم يعني.
0: صحيح،
1: يعني اذا بنحكي عن الكورس الكامل هو دبلوم.
0: صحيح، الكورس الكامل هو يعني في كورسات بتقعد تقريبا سنة، في إشي سنة ونص يعني، وعدد ساعات تدريبية يعني متواصلة يعني.
1: بدي أحكي عن إشي يمكن أنا عندي تحفظ عليه في موضوع الأعمال اليدوية والفنية اللي بنشوفها اليوم كثير صراحة على منصات التواصل الاجتماعي، صفحات هون، بعض المؤسسات اللي بتساعد المشاريع الصغيرة، بشوف الإشي مكرر. يعني إذا أجوا عملوا تطريز على إشي معين بتلاقي كل الناس تسوى نفس الشيء، عبلوا بالحجر والمش عارف إيش سلاسل، كل البلد تعمل نفسه. بتحس إن الموضوع يتكرر فقط، ما في حالة إبداع، ما في حالة تجدد، فيش تجديد.
0: يعني هاي الإشي اللي إحنا راح يميزنا، إحنا صح راح ندرب الناس اللي بيجوا بيشاركوا في الفنون التطبيقية تحديدا في عدة أشياء مختلفة، وكمان راح نعلمهم كيف إنهم يصيروا يبتكروا أنواع فنون أخرى،
1: وهذا لازم،
0: ويدمجوا بين يعني يدمجوا بين يعني نوعين أو ثلاث من الفنون مع بعض في عمل لوحات أو عمل أشياء
1: وإنتاج فن جديد
0: أو إنتاج أعمال فنية من خلال يعني في عنا مثلا حفر، بكرة راح يكون في عنا في بعض الأعمال في الفنون الحجرية في حفر ونحت وفي فسيفساء كمان، يعني في نفس اللوحة في أكتر من نوع من الفنون،
1: يعني كانوا دمج عدة فنون مع بعض في لوحة واحدة. حلو حلو، يعني يمكن وأنا أطلع على صفحة أكاديمية أرض كنعان شفت في بعض اللوحات اللي هي فعلا بتتضمن حجر، في بعض اللوحات بتتضمن قطع زجاجية. بقول هل يترك المجال للفنان أو للمتدرب، بديش أقول فنان بعدين بنقول عنه فنان بس يتخرج، للطالب أو للمتدرب فعلا مجال الابتكار؟ يعني ولا بنقوله أنه هذا الحجر بركب مع هاي وهيك بطلع شكلها؟
0: لا طبعا، لازم نعطيه المجال الكامل، بس كمان في نفس الوقت يعني في بعض الإرشادات، يعني بعد ما هو يأخذ الإرشادات ويأخذ عناصر العمل الفني ويأخذ عدة تدريبات أكيد راح يقدر إنه يعمل لوحة، وهو يختار أي نوعين فن بحب أو ثلاثة إنه يدخلهم مع بعض، يدمجهم مع بعض عشان يعمل لوحة جديدة. يعني مش بس بدنا نعتمد مثلا صح في لوحات مثلا الرسم، احنا في عنا رسم وفي عنا كمان رسم بالجبصين وعنا كمان رسم بالخشب، فممكن يعمل كل اللوحة يعني كل الأنواع هاي يدخلهن في لوحة واحدة. بس أكيد قبل ما يدخلهن راح يكون ماخذ عدة تدريبات وعدة لقاءات في موضوع دمج الأعمال الفنية عشان هو يكون مدرك لكيف راح يدمج الأعمال.
1: شفت كمان عندكم إعلان عن دورة مسرح.
0: صحيح، في عنا يعني احنا بدأنا في البداية زي ما حكيت لك في 4 تدريبات.
1: مالاش انا شوي أنواع. فليت الصفحة تحت الأكاديمية، قلت خليني يعني احوش لي شوية معلومات.
0: ممتاز. هلا في عدة تدريبات احنا اجلناها شوية لبعد الافتتاح، ركزنا في الافتتاح على مجموعة من التدريبات، وخلال هدول الشهرين كمان بكرة راح يكون كمان في معرض للأعمال اللي عملوها المتدربين في خلال الشهرين اللي فاتوا. يعني قدرنا نعمل معرض في خلال شهرين من أعمال لمجموعة من المتدربين. ما بعد الافتتاح راح يكون في عنا دورات أخرى، وراح منها راح يكون في عنا مسرح، وفي دورات تانية كمان راح تكون راح نباشر فيها.
1: يعني بين قوسين الأكاديمية ماخذة كل أنواع الفنون،
0: يعني منحاول إن نكون نوصل لجميع أنواع الفنون في نفس الوقت.

0: وقت الإشي كمان المهم اللي هي في الأكاديمية، الأكاديمية هي مساحة وممكن تكون حاضنة لأي فنان، أي فنان بغض النظر فنون أدائية، فنون تطبيقية، فنون جميلة، أي فنان بحاجة لمساحة عشان يعطي دورات. إحنا أبوابنا مفتوحة، وإحنا الأمور اللوجستية إحنا من رتبها، ومنعطي مجال لأي فنان إنه يجي ويمارس هوايته عنا ويدرب، عشان كمان إحنا بهمنا تدريب الناس،
1: نعم.
0: إن مش بس إن نعمل معرض، كمان ندرب ناس اللي تقدر إنها تعمل معرض.
1: وأنتم بهذه الطريقة كمان بتستقطبوا مدربين؟
0: صحيح، في عندنا يعني مجموعة من المدربين، وفي نفس الوقت إن يعني من خ يعني من يعني حبيت إن من خلالكم كمان إن نحكي عن إن أي فنان عنده، او اي شخص مش بالضروره انه يكون فنان معتمد، عشان ما يفكروش اني بحكي عن اساس انه فنان معتمد، ممكن حدا عنده هوايه، تمام،
1: وعند الإمكانية.
0: او عند الامكانيه للتدريب، وحاب او انه حابب انه يكون مدرب ويطور حاله، تمام، المكان موجود، ارض كنعان مفتوحه للجميع، لاي فنان فلسطيني بحب انه يكون ضمن عائله ارض كنعان.
1: يعني هاي المساحه جدا مهمه، وجود مساحه عامه للفن، ومساحه غير مرتبطه بقيود او بتوجهات معينه، انه اي حاله فنيه موجوده هذا المكان مفتوح لها. يمكن
0: صحيح، بس عشان قلت بدون قيود، بس في قيد واحد اللي هو الفن الملتزم.
1: طبعا، يعني لا شك، يعني هيك على الارض كنعان من اسمه.
0: طبعا.
1: يعني يعني بديش اسالك شو الفن الغير غير ملتزم، بس يعني بسوى نحكي شوي غير شو الفن الغير ملتزم.
0: يعني الفن اللي بيظل محافظ على هويتنا وقضيتنا الفلسطينيه.
1: نعم.
0: والفن
1: اللي بيشبهنا، يعني
0: اللي بيشبهنا، صحيح،
1: اللي بيشبهناش مش عنا،
0: اللي هو من ارضنا يعني.
1: نعم. وأي شيء، أي فن ما بيشبهناش،
0: صحيح، بنحاول نبعد عنه،
1: مش عنا،
0: صحيح.
1: يعني مشكور على هاي، يعني صراحة، يعني إحنا يمكن بهاي المرحلة بأشد الحاجة لإعادة ترميم الهوية الوطنية الفلسطينية، وأنا أقصد لما أقول الترميم، لأنه يعني تعرضت ما تعرضت له. وحتى إذا بنطلع كمان على محيطنا العربي اليوم، من مستويات الفن بديش أطلق عليه مصطلحات هابط ولا مش هابط، في الآخر كل حدا حر فشو بيقدم، ولكن مش الفن اللي البني آدم بيرغب يشوفه على مستوى ثقافي معين. أرض كنعان اليوم هل هي قادرة تكون شريكة مع مؤسسات؟ يعني على سبيل المثال، يعني هلا اجى في بالي مثلا في مؤسسات كتير بيشتغلوا على الاعمال الرياديه، انشاء مشاريع صغيره للنساء، واحنا بنعرف موضوع الاعمال اليدويه ولها علاقه بالفن والزخارف والفخار وما بعرف ايش. هل ممكن يكون في شراكه بينكم بين مؤسسات معينه، بحيث انه تاخذوا انتم الجانب التدريبي لهدول الستات هدول، او حتى يعني الشباب اللي بيفكروا في انشاء مشاريع صغيره او متناهيه الصغار بس لها علاقه بالفنون؟
0: يعني اكيد، يعني بنقدر ان نكون شركاء مع اي حدا، يعني ممكن ان يعني يشتغل معنا في موضوع الفنون والفنون التطبيقية تحديدا يعني. وفي نفس الوقت يعني هي بعض المؤسسات لما بتنظر لأن نيجي نحكي عن مشاريع صغيرة، بتنظر لها إن يعني إنها شغلات بسيطة، شوية خرز، شوية رسم على كاسات وهيك شيء، بس ما بتنظر إن هذا البني آدم لما بيجي وبتدرب وفي نفس الوقت هو جاي وبينمي موهبة عنده، وممكن إن الموهبة هاي تكون تدر له دخل جديد أو تساعد على الأقل يعني
1: إضافي
0: في حياته. فالفكره اللي عندنا ان الموضوع مش بس موضوع سهل وبسيط للمؤسسات، بالعكس، احنا نتوجه وبدانا في دوره من الدورات اللي بدانا فيها، اللي هي الفنون التطبيقية الريادية على أساس تكون كنموذج للمؤسسات اللي بتشتغل في تمكين المرأة وتمكين الشباب، إن ممكن الواحد من خلال طاولة بسيطة مع حقيبة فيها أدوات بسيطة إن الشاب أو الفتاة إن يقدر إنه يعمل مشروعه الخاص فيه. وبعد فترة على فكرة في شباب وصبايا من بعد ما بدأوا في حقيبة وطاولة صغيرة إنهم يشتغلوا عليها أشياء، اليوم عندهم مشاغل وعندهم ناس موظفين عندهم، يعني بيشتغلوا في الشغل هاد وعندهم مشاغل كبيرة وواسعة عشان إنه يقدر إنه يعمل المنتج تاعه. ممكن الشخص يقدر إنه اليوم يعمل كاسة أو صحن أو لوحة، تمام، بس إذا انطلب منا 50-100 في مناسبات معينة بنطلب منا ممكن أكثر. أكيد وقتها ربنا لما يفتحها عليه يعني راح يحتاج،
1: يعني هي مرات طلبية واحدة. يعني هاي رسالة يمكن نوجهها احنا لشركاتنا الكبيرة، شركاتنا الوطنية اللي بنعتز فيها، شركة البنوك، انه لما بدكم تعملوا هدايا يعني بلاها مثلا نجيب لي مستورد من الصين لو بزيادة شوي، خلينا ندعم هالمشاريع الشبابية
0: مع العلم كمان، يعني عشان تكون عارف ان لو الدرع اللي بده يبقى معمول خشب وفسيفساء أو أشياء يدوية، تمام، تكلفته المادية للشخص اللي بده يشتريه ما بتفرق بينه وبين أنه يروح يشتري الدرع العادي اللي معمول من نحاس وخشب. يعني يعني يعني كمان إن التكلفة مش راح تكون عالية، يعني احنا بنتوقع أن أشغال يدوية معناتها التكلفة كثير عالية،
1: هيك بس هيك متعارف عليه صراحة.
0: صحيح بس لكن الحقيقة إنه ممكن إن تكون نفس التكلفة، وزي ما انت حكيت يعني ممكن تكون أزود شوي، ولكن الفرق إن لو أي فنان عمل لوحتين متشابهات مستحيل يطلعين نفس اللوحة. وفي نفس الوقت انت لما بتكون عندك درع او عندك لوحة من الاعمال اليدوية ما بيكون في الكوكب جميعا في الا اللي بس موجود عندك.
1: يعني حتى لو بدك تعمل 100 لوحة او 100 درع مثلا
0: نفس الشكل
1: مستحيل يطلعوا تماما.
0: صحيح.
1: وبالتالي في هوية لكل
0: صحيح.
1: قطعة في خصوصية لكل قطعة.
0: صحيح.
1: يعني وهي فرصة كمان يعني نكرر دعوتنا لمؤسساتنا الوطنية إنه عن جد روحوا للأشياء اليدوية اللي تصنع في البلد بأيدي شباب البلد. مرات بكون طالب جامعة يا جماعة الخير، كون طالب جامعة بتفرق معه لما أطلب منه 10 أو 20 قطعة. وكمان هاي دعوة للمؤسسات اللي بيشتغلوا في الأعمال الريادية، يعني إنه لما يكون عندكم مشاريع للنساء أو للشباب مكنوهم يعني في هاي مثل هاي الأكاديمية أرض كنعان اللي بتقدم خدمات التدريبية والإنتاجية والتسويقية وتدريب إدارة المشاريع اللي عمليا على الأقل اللي بترفع من فرصة نجاح أي مشروع. تواصلتوا مع حدا من المؤسسات ولا
0: لا؟ والله لسه يعني ما تواصل مع حدا.
1: يعني أنا صراحة عجبتني جدا فكرة إنه فعلا المؤسسات، لأنه جزء يمكن أنا لأنه شوي بزور هاي المؤسسات وعلى علاقة طيبة مع هاي المؤسسات، بحس إنه يلزمهم المستفيدين من هاي المشاريع تمكينهم أكثر، بحيث إنه تضمن على الأقل إنه نسبة نجاح المشروع تكون عالية. بدي في أرض كنعان لوين رايحين؟ يعني نحكي عن أرض كنعان عمرها 2 شهر وبعد هيك.
0: صحيح، أرض كنعان عمرها 2 شهر وبكرة راح يكون في عنا الانطلاق الرسمية لأرض كنعان. إحنا رايحين لمركز حاضن للفنانين الفلسطينيين بشكل أساسي، مركز لملتقى الفنانين التطبيقيين. منفكر ان طبعا ان شاء الله بنقدر ان كمان ان راح نتوسع في التدريبات اللي راح تكون من فنون أدائية لفنون تطبيقية وفنون جميلة، وكمان ممكن ان يكون في يعني نوع من انواع الفنون اللي مش خاطر على بالي انا، بس ممكن يكون في عند حدا عنده هواية في هذا النوع من الفنون وممكن يعني يكون موجود عندنا من خلال الشخص اللي ممكن يدرب الإشي الجديد.
1: يعني بفكر انه يمكن كمان فرصة هاي للفنانين الفلسطينيين يفكروا بشكل جامع انه في هاي مكان وفي مبادرة ممكن تخلق تيار فني فلسطيني يعني ممكن يكون له تأثير على مستوى البلد وعلى مستوى تأثير خارج البلد في مستويات المهرجانات الفنية ممكن تصير. قديش ممكن تكون أكاديمية أرض كنعان حاضنة للتيار الفني الفلسطيني؟
0: والله احنا على استعداد وجهوزية لان نكون الحاضنة للفن الفلسطيني او لمجموعة من الفنانين الفلسطينيين او لمن يرغب في انه يكون كفنان فلسطيني. في نفس الوقت في بيننا وبين مجموعة من الفنانين العرب والاكاديميين والاكاديميات في الفنون العرب الدول العربية منها العراق، تونس، المغرب، مصر، الكويت، البحرين، السعودية، وفي تواصل راح يكون كمان معهم. وكمان في جزء من الفنانين العرب والأكاديميين العرب في الدورات التدريبية في الفنون من خلال أرض كنعان، طبعا عبر الميديا يعني عبر الاتصال، ولكن هم على استعداد لأنهم يعطوا خبراتهم للفنانين الفلسطينيين.
1: ويمكن تكون كمان هاي فرصة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الفنان الفلسطيني والفنان العربي. ونتمنى لكم التوفيق في رسالتك الأخيرة. شو تحب تقول للناس، للشباب الفلسطيني، للناس اللي كمان عنده أطفال بتدور على مكان طفلها يكتسب مهارة معينة؟
0: في البداية بجدد الدعوة للناس انها تيجي بكرة على الافتتاح من الساعة 5 للساعة 8 اي وقت بتشوفوا انه مناسب بالنسبة لكم.
1: وين مقر
0: المقر؟ في سردة الشارع الرئيسي عمارة ريفيرا الطابق الرابع امام المكتبة الوطنية مقابل مخبز سوبر ماركت الضيافة، الشارع الرئيسي يعني سهل ان بالتوش. الواحد يندل لنا صحيح. وليش انا بطلب من الناس نتيجه تزور؟ نتيجه تزور وتشوف اعمال الناس اللي من خلال بس شهرين شو قدروا انهم ينتجوا وانه يكون في عندهم. صح ان احنا راح نشوف مجموعه لوحات، بس كمان راح يقدروا انهم يشوفوا الناس اللي تدربوا ويحكوا معهم ويشوفوا كيف ان كمان نظرتهم الثقافيه والفنية بدأت بالتحسن. عشان كمان مش بس بنبني الفنان كريشة أو أداة حفر أو قطاعة حجر، كمان بنشتغل عليه كمفهوم فني.
1: يمكن أنا منحاز شوي لموضوع الفسيفساء. أنا شخصيا بحب موضوع الفسيفساء وبحس حالي فيه، فيعني بلكن كان لي مساحة في فسيفسائية في هذا المكان.
0: بالعكس، بتشرف فيك وبتشرف في الجميع.
1: وبدي أشكرك جزيل الشكر مازن عيسى، الفنان المتعدد ومؤسس أكاديمية أرض كنعان. شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، ونتمنى لك التوفيق في افتتاح الأكاديمية بكرة.
0: شكرا
1: وإن شاء الله بنشوف فعلا أثرها على الفنان الفلسطيني وأثرها على الهوية الفلسطينية. وشكرا لك.
0: ربنا يسعدك وربنا يخليكم.
1: شكرا جزيلا. وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا لوجودكم في هذه الحلقة مع ضيف الراية، وأكيد انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة وضيف جديد وحكاية جديدة. دمتم بخير، تحياتي لكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية، كل أحد، الخامسة مساء،
3: برعاية جوال.
4: ساعة سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

جنادي إن كنا. ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: اشترك في احد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 اضعاف حزم الدقائق والانترنت ورسائل وبنفس السعر، وللمشتركين الحاليين احصل على 3 اضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الاعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الافراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا او وكلائنا. خاضع للشروط والاحكام. اريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحمل بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
3: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
4: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: الساعة الآن 6 مساء. ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عددا من المواطنين مساء اليوم جرى قصف طائرة مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاعي غزة. مستوطنون ينصبون مساء اليوم خياما في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. مئات المواطنين يعلقون مساء اليوم داخل مركباتهم منذ ساعات على حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة بفعل تشديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها اليومية على الحاجز. قوات الاحتلال تسلم اليوم أصحاب عدد من المنازل في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله اختارات بوقف البناء والهدم. حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا مساء السبت ترتفع إلى 53 قتيلا و135 مصابا فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وإزالة الانهيارات الأرضية التي عزلت قرى عدة. التلفزيون الإيراني ينقل عن القائد العام للجيش أن أي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل معتدي أمريكي ستحصل على مكافأة قدرها 30,000 دولار من الشعب الإيراني. أسعار النفط تشهد اليوم ارتفاعا بأكثر من 1%. وأخيرا إلى حالة الطقس، تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا في ساعات المساء. أما في ساعات الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أحنا أريد.
10: أريد طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تختصر رومية جرندل في كتابها المعنون في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والصادر عام 2000 ميلادي كتابها بسؤال واحد: كيف يمكن لصورة واحدة أن تحكي قصة لا تستطيع مئات الكلمات روايتها؟ هذا هو السؤال الذي يرافق كتاب مية جرندل في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لتكتب من خلال هذا الكتاب تفاصيل تخص عالم المخيم الفلسطيني من خلال الصورة والشهادة والتفاصيل اليومية للحياة، لتقدم مشاهد من حياة اللاجئين في عدد من المخيمات الفلسطينية. غزة حاضرة في هذه الرحلة، لكنها ليست المكان الوحيد، فجرندل زارت المخيمات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، لتقدم صورة أوسع عن تجربة اللجوء الفلسطيني. وهنا تكمن أهمية الكتاب. المخيم ليس مجرد مكان للفقر أو للحرب، بل هو يختزن خلف جدرانه الضيقة تفاصيل حياة عائلة بأكملها: أطفالها، مدارسها، ذكرياتها، أحلامها، وأجيال أخرى بين ثناياها ولدت وهي تحمل قصة مكان لم تره أبدا. العنوان نفسه يحمل المفارقة الكبيرة بين الأمل واليأس. اليأس هو انتظار العودة وطول سنوات اللجوء وضيق المكان والظروف الصعبة، أما الأمل فيظهر في وجه طفل وفي أم تحاول بناء حياة طبيعية، وفي شاب يحلم بالمستقبل، وفي عائلة تتمسك بذاكرتها. بالنسبة إلى مخيمات غزة، فإن الكتابة يمنحنا فرصة لرؤية غزة قبل أن تصبح صور الحرب الحديثة هي الصور الوحيدة المتداولة عنها، إذ يوثق هذا الكتاب مرحلة أو مراحل مختلفة بالأحرى من تاريخ المخيمات، ليذكرنا مثلا بأن غزة لم تكن يوما مجرد ساحة صراع، كانت دائما مكانا يعيش فيه الناس ويكبر فيه الأطفال وتتشكل فيه أحلامهم. ولهذا فإن هذا الكتاب مهم إذا أردنا أن نفهم تفاصيل المخيم قبل الحرب وقبل الدمار الشامل، وقبل أن تتحول الخيمة مرة أخرى إلى عنوان للنزوح. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راية FM تعيش معها.

0: بحر.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو.

0: حادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: إترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1 تريليون دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين مساء اليوم جرى قصف طائرة مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. مستوطنون ينصبون مساء اليوم خياما في منطقة وادي الزيتون جنوب قرية أم صفا شمال غرب رام الله تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. مئات المواطنين يعلقون مساء اليوم داخل مركباتهم منذ ساعات على حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة بفعل تشديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها اليومية على الحاجز. قوات الاحتلال تسلم اليوم أصحاب عدد من المنازل في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله اختارات بوقف البناء والهدم. حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس شرق أندونيسيا مساء السبت ترتفع إلى 53 قتيلا و135 مصابا فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وإزالة الانهيارات الأرضية التي عزلت قرى عدة. التلفزيون الإيراني ينقل عن القائد العام للجيش أن أي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل معتدي أمريكي ستحصل على مكافأة قدرها 30,000 دولار من الشعب الإيراني. أسعار النفط تشهد اليوم ارتفاعا بأكثر من 1%. وأخيرا إلى حالة الطقس، تكون الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا في ساعات المساء. أما في ساعات الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

العيش الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق.

0: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تختصر رومية جروندل في كتابها المعنون في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والصادر عام 2000 ميلادي كتابها بسؤال واحد: كيف يمكن لصورة واحدة أن تحكي قصة لا تستطيع مئات الكلمات روايتها؟ هذا هو السؤال الذي يرافق كتاب مية جروندل في الأمل واليأس الحياة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لتكتب من خلال هذا الكتاب تفاصيل تخص عالم المخيم الفلسطيني من خلال الصورة والشهادة والتفاصيل اليومية للحياة، لتقدم مشاهد من حياة اللاجئين في عدد من المخيمات الفلسطينية. غزة حاضرة في هذه الرحلة، لكنها ليست المكان الوحيد، فجروندل زارت المخيمات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن، لتقدم صورة أوسع عن تجربة اللجوء الفلسطيني. وهنا تكمن أهمية الكتاب. المخيم ليس مجرد مكان للفقر أو للحرب، بل هو يختزن خلف جدرانه الضيقة تفاصيل حياة عائلة بأكملها: أطفالها، مدارسها، ذكرياتها، أحلامها، وأجيال أخرى بين ثناياها ولدت وهي تحمل قصة مكان لم تره أبدا. العنوان نفسه يحمل المفارقة الكبيرة بين الأمل واليأس. اليأس هو انتظار العودة وطول سنوات اللجوء وضيق المكان والظروف الصعبة، أما الأمل فيظهر في وجه طفل وفي أم تحاول بناء حياة طبيعية، وفي شاب يحلم بالمستقبل، وفي عائلة تتمسك بذاكرتها. بالنسبة إلى مخيمات غزة، فإن الكتابة يمنحنا فرصة لرؤية غزة قبل أن تصبح صور الحرب الحديثة هي الصور الوحيدة المتداولة عنها، إذ يوثق هذا الكتاب مرحلة أو مراحل مختلفة بالأحرى من تاريخ المخيمات، ليذكرنا مثلا بأن غزة لم تكن يوما مجرد ساحة صراع، كانت دائما مكانا يعيش فيه الناس ويكبر فيه الأطفال وتتشكل فيه أحلامهم. ولهذا فإن هذا الكتاب مهم إذا أردنا أن نفهم تفاصيل المخيم قبل الحرب وقبل الدمار الشامل، وقبل أن تتحول الخيمة مرة أخرى إلى عنوان للنزوح. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: ارتفعت ديون بطاقات الائتمان للأمريكيين بقيمة 21 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1,263,000,000,000 دولار بنهاية حزيران، مقتربة من أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. وزادت الأرصدة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك بنسبة 1.17% مقارنة بالربع السابق وبقيمة 54 مليار دولار على أساس سنوي، ولم تعد تفصلها سوى نحو 14 مليار دولار عن الذروة المسجلة بنهاية عام 2025 عند أكثر من 1,000,000,000,000 دولار. زادت خسائر مجموعة ترامب ميديا أند تكنولوجي المالكة لمنصة تروث سوشيال إلى 238 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنحو 20 مليون دولار قبل عام واحد، وذلك تحت ضغط خسائر غير نقدية مرتبطة بمحفظة الأصول الرقمية والأسهم. وقالت الشركة أن الجزء الأكبر من الخسارة جاء من خسائر غير نقدية شملت انخفاض القيمة السوقية للأصول ومصروفات فوائد غير نقدية وتعويضات قائمة على الأسهم.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له أنا

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أفهم تجمع كل الأذواق.

حياتي باغية واحد يكون دم بارد سكتي مجال تغوطي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يحاولش الهطر يكون راجل مورا لنا بالزف على ترويش.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم، نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599 299 995

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

سمعنا. يا دا دا دا دا دا دا دا دا الله ابتدى المشوار.

Thank you.